راديو صدى الفرات. الشيباني: سوريا عادت إلى مكانتها والحقوق العربية في الجولان غير قابلة للتصرف. أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الاثنين السابع من أيلول خلال أعمال الدورة 66 بعد 100 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في القاهرة أن سوريا عادت إلى مكانتها، وأن السوريين يعملون على نقل البلاد من إدارة الأزمة إلى عمرانها بعد عقود من الدمار والاستبداد والتخريب الممنهج. وقال الشيباني إن السوريين بقيادة الرئيس أحمد الشرع أنجزوا خلال 20 شهراً تحولات مفصلية شملت توحيد البلاد وإسقاط مشاريع التقسيم ودمج الفصائل المسلحة وإعادة بناء الجيش الوطني، إلى جانب إعادة هيكلة مؤسسات الأمن والدفاع. وأشار إلى أن التعليم يمثل أولوية أساسية في مرحلة البناء، مؤكداً العمل على إعادة الأطفال والشباب إلى المدارس والجامعات وترميم الصروح العلمية. وفي الملف السياسي أكد الشيباني المضي في تنفيذ خريطة الطريق الثلاثية بالتعاون مع الأردن، كما شدد على أن الحقوق العربية في الجولان السوري المحتل غير قابلة للتصرف، مؤكدا تمسك دمشق بالحل الدبلوماسي والعمل على إنهاء الاعتداءات والاعتقالات والتوغلات الإسرائيلية. وثمن الشيباني إدانة جامعة الدول العربية لقرار كولومبيا الاعتراف بضم الجولان إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي، داعيا المجتمع الدولي إلى الضغط لوقف الانتهاكات والانسحاب من الأراضي السورية واحترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها.

ري يتلقى دعوة من قرطلمش لزيارة أنقرة. تلقى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الاثنين السابع من أيلول دعوة رسمية من رئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش لزيارة أنقرة، وسلم السفير التركي لدى بيروت مراد لوتيم الدعوة إلى بري خلال لقاء بحث تطورات الأوضاع في لبنان خاصة الميدانية منها في ظل استمرار هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي على البلاد وخاصة الجنوب. ووصف السفير التركي اللقاء بالمثمر للغاية مؤكدا استمرار بلاده في دعم لبنان والوقوف إلى جانبه وحرص أنقرة على أمنه واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه. وتأتي الدعوة في ظل تنامي العلاقات اللبنانية التركية بعد زيارة الرئيس اللبناني جوزاف عون إلى أنقرة في تموز الماضي ولقاءه رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الذي أكد مواصلة دعم لبنان وسيادته ووحدة أراضيه ومساندة قواته المسلحة. وزير الخارجية الجزائري: ندعم سوريا ولبنان في مواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل. أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف رفض بلاده القاطع لكل انتهاك لوحدة أراضي الدول العربية وسيادتها واستقرارها. وقال عطاف الاثنين السابع من أيلول خلال أعمال الدورة 66 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في القاهرة إن الجزائر تدعم سوريا ولبنان في مواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل وسياساته التوسعية في المنطقة. وانطلقت أعمال الدورة بمشاركة سوريا في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة.

0: مسؤول تركي دنماركي لتطوير استخدام الثوريوم في تقنيات نووية مبتكرة. وقعت مؤسسة أبحاث الطاقة النووية والتعدين التركية مذكرة تفاهم مع شركة كوبنهاجن أوتوميكس الدنماركية للتعاون في استخدام الثوريوم ضمن تقنيات الجيل الجديد من الطاقة النووية. وأفادت وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية الاثنين السابع من أيلول بأن المذكرة وقعت بحضور الوزير ألب أرسلان برقدار، وتتضمن إجراء دراسات حول استخدام موارد الثوريوم التركية في تقنيات نووية ذات قيمة مضافة عالية. وأكد برقدار أن المفاعلات المعيارية الصغيرة تشهد تطورا سريعا بالتزامن مع المفاعلات واسعة النطاق في ظل ما وصفه بالعصر الجديد للطاقة النووية. وتركز الشركة الدنماركية على تطوير مفاعلات الملح المنصهر، وهي من تقنيات الجيل الرابع التي قد تتيح استخدام الثوريوم ضمن دورة الوقود النووي. وستقيم الشركة التقنية في ضوء البنية التحتية البحثية والكوادر والقدرات الصناعية في تركيا بالتعاون مع مؤسسة تيماك. القبض على ضابط بارز في عهد النظام البائد في طرطوس. ألقت قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع إدارة مكافحة الإرهاب في محافظة طرطوس القبض على اللواء السابق محمد علي ضرغام، أحد الضباط البارزين في المنظومة العسكرية خلال عهد النظام البائد، بعد عملية رصد ومتابعة. وقالت قوى الأمن الداخلي الاثنين السابع من أيلول إن السجلات العسكرية تشير إلى تدرج ضرغام في عدة مناصب حساسة، بينها قيادة فصيل في سرايا الدفاع خلال أحداث حماه عام 1982، والقيادة الميدانية للفرقة الرابعة بين عامي 2009 و2013، إضافة إلى توليه منصب نائب قائد الفرقة الخامسة ثم قيادة الفيلق الثاني حتى أواخر عام 2018. وأوضحت أن التحقيقات الأولية أظهرت تورطه في إصدار أوامر بإطلاق النار على متظاهرين عزل في ريف دمشق، والإشراف على عمليات اقتحام واعتقالات تعسفية واسعة، مشيرة إلى إدراجه سابقا على قوائم العقوبات الدولية. وأكدت أن التحقيقات مستمرة لاستكمال توثيق الوقائع المنسوبة إليه تمهيدا لإحالته إلى القضاء المختص. الاحتلال الإسرائيلي يلقي قنابل دخانية على المنازل خلال توغله في قرية طرنجة. توغلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي الاثنين السابع من أيلول في قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي، وألقت قنابل دخانية باتجاه منازل المدنيين. ويأتي التوغل بعد سلسلة اعتداءات في الجنوب السوري، بينها قصف أراض زراعية غربي قرية المشاعلة ما أدى إلى نفوق عدد من رؤوس الأغنام، وقصف محيط الصمدانية الشرقية، وإطلاق نار عشوائي على منازل المدنيين في قرية معرية بريف درعا الغربي. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشيباني: سوريا عادت إلى مكانتها والحقوق العربية في الجولان غير قابلة للتصرف. أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الاثنين السابع من أيلول خلال أعمال الدورة 66 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في القاهرة أن سوريا عادت إلى مكانتها، وأن السوريين يعملون على نقل البلاد من إدارة الأزمة إلى عمرانها بعد عقود من الدمار.

والاستبدادي والتخريب الممنهج. وقال الشيباني إن السوريين بقيادة الرئيس أحمد الشرع أنجزوا خلال 20 شهراً تحولات مفصلية شملت توحيد البلاد وإسقاط مشاريع التقسيم ودمج الفصائل المسلحة وإعادة بناء الجيش الوطني، إلى جانب إعادة هيكلة مؤسسات الأمن والدفاع. وأشار إلى أن التعليم يمثل أولوية أساسية في مرحلة البناء، مؤكداً العمل على إعادة الأطفال والشباب إلى المدارس والجامعات وترميم الصروح العلمية. وفي الملف السياسي، أكد الشيباني المضي في تنفيذ خريطة الطريق الثلاثية بالتعاون مع الأردن، كما شدد على أن الحقوق العربية في الجولان السوري المحتل غير قابلة للتصرف، مؤكدا تمسك دمشق بالحل الدبلوماسي والعمل على إنهاء الاعتداءات والاعتقالات والتوغلات الإسرائيلية. وثمن الشيباني إدانة جامعة الدول العربية لقرار كولومبيا الاعتراف بضم الجولان إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي، داعيا المجتمع الدولي إلى الضغط لوقف الانتهاكات والانسحاب من الأراضي السورية واحترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها.

بري يتلقى دعوة من قرطلمش لزيارة أنقرة. تلقى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الاثنين السابع من أيلول دعوة رسمية من رئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش لزيارة أنقرة، وسلم السفير التركي لدى بيروت مراد لوتيم الدعوة إلى بري خلال لقاء بحث تطورات الأوضاع في لبنان خاصة الميدانية منها في ظل استمرار هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي على البلاد وخاصة الجنوب. ووصف السفير التركي اللقاء بالمثمر للغاية مؤكدا استمرار بلاده في دعم لبنان والوقوف إلى جانبه وحرص أنقرة على أمنه واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه. وتأتي الدعوة في ظل تنامي العلاقات اللبنانية التركية بعد زيارة الرئيس اللبناني جوزاف عون إلى أنقرة في تموز الماضي ولقاءه رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الذي أكد مواصلة دعم لبنان وسيادته ووحدة أراضيه ومساندة قواته المسلحة. وزير الخارجية الجزائري: ندعم سوريا ولبنان في مواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل. أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف رفض بلاده القاطع لكل انتهاك لوحدة أراضي الدول العربية وسيادتها واستقرارها. وقال عطاف الاثنين السابع من أيلول خلال أعمال الدورة 66 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في القاهرة إن الجزائر تدعم سوريا ولبنان في مواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل وسياساته التوسعية في المنطقة. وانطلقت أعمال الدورة بمشاركة سوريا في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة.

0: قانون تركي دنماركي لتطوير استخدام الثوريوم في تقنيات نووية مبتكرة. وقعت مؤسسة أبحاث الطاقة النووية والتعدين التركية مذكرة تفاهم مع شركة كوبنهاجن أوتوميكس الدنماركية للتعاون في استخدام الثوريوم ضمن تقنيات الجيل الجديد من الطاقة النووية. وأفادت وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية الاثنين السابع من أيلول بأن المذكرة وقعت بحضور الوزير ألب أرسلان برقدار، وتتضمن إجراء دراسات حول استخدام موارد الثوريوم التركية في تقنيات نووية ذات قيمة مضافة عالية. وأكد برقدار أن المفاعلات المعيارية الصغيرة تشهد تطورا سريعا بتزامن مع المفاعلات واسعة النطاق في ظل ما وصفه بالعصر الجديد للطاقة النووية. وتركز الشركة الدنماركية على تطوير مفاعلات الملح المنصهر، وهي من تقنيات الجيل الرابع التي قد تتيح استخدام الثوريوم ضمن دورة الوقود النووي. وستقيم الشركة التقنية في ضوء البنية التحتية البحثية والكوادر والقدرات الصناعية في تركيا بالتعاون مع مؤسسة تيماك. القبض على ضابط بارز في عهد النظام البائد في طرطوس. ألقت قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع إدارة مكافحة الإرهاب في محافظة طرطوس القبض على اللواء السابق محمد علي ضرغام، أحد الضباط البارزين في المنظومة العسكرية خلال عهد النظام البائد، بعد عملية رصد ومتابعة. وقالت قوى الأمن الداخلي الاثنين السابع من أيلول إن السجلات العسكرية تشير إلى تدرج ضرغام في عدة مناصب حساسة، بينها قيادة فصيل في سرايا الدفاع خلال أحداث حماه عام 1982، والقيادة الميدانية للفرقة الرابعة بين عامي 2009 و2013، إضافة إلى توليه منصب نائب قائد الفرقة الخامسة ثم قيادة الفيلق الثاني حتى أواخر عام 2018. وأوضحت أن التحقيقات الأولية أظهرت تورطه في إصدار أوامر بإطلاق النار على متظاهرين عزل في ريف دمشق، والإشراف على عمليات اقتحام واعتقالات تعسفية واسعة، مشيرة إلى إدراجه سابقا على قوائم العقوبات الدولية. وأكدت أن التحقيقات مستمرة لاستكمال توثيق الوقائع المنسوبة إليه تمهيدا لإحالته إلى القضاء المختص. الاحتلال الإسرائيلي يلقي قنابل دخانية على المنازل خلال توغله في قرية طرنجة. توغلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي الاثنين السابع من أيلول في قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي، وألقت قنابل دخانية باتجاه منازل المدنيين. ويأتي التوغل بعد سلسلة اعتداءات في الجنوب السوري، بينها قصف أراض زراعية غربي قرية المشاعلة ما أدى إلى نفوق عدد من رؤوس الأغنام، وقصف محيط الصمدانية الشرقية، وإطلاق نار عشوائي على منازل المدنيين في قرية معرية بريف درع الغربي. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم. نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: راديو صدى الفرات، معكم أينما كنتم.
3: معكم أينما كنتم.
1: خليكن على السمع على صدى الفرات.

خمرة الحب اسقنيها، أما قلبي تنسيني، خمرة الحب اسقنيها، أما قلبي تنسيني، عيشة لا حب فيها، جدول لما فيه، جدول لما

خمرة الحب سكنيها أما قلبي تنسيني خمرة الحب

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشيباني: سوريا عادت إلى مكانتها والحقوق العربية في الجولان غير قابلة للتصرف. أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الاثنين السابع من أيلول خلال أعمال الدورة 66 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في القاهرة أن سوريا عادت إلى مكانتها، وأن السوريين يعملون على نقل البلاد من إدارة الأزمة إلى عمرانها بعد عقود من الدمار والاستبداد والتخريب الممنهج. وقال الشيباني إن السوريين بقيادة الرئيس أحمد الشرع أنجزوا خلال 20 تحولات مفصلية شملت توحيد البلاد وإسقاط مشاريع التقسيم ودمج الفصائل المسلحة وإعادة بناء الجيش الوطني، إلى جانب إعادة هيكلة مؤسسات الأمن والدفاع. وأشار إلى أن التعليم يمثل أولوية أساسية في مرحلة البناء، مؤكدا العمل على إعادة الأطفال والشباب إلى المدارس والجامعات وترميم الصروح العلمية. وفي الملف السياسي، أكد الشيباني المضي في تنفيذ خريطة الطريق الثلاثية بالتعاون مع الأردن، كما شدد على أن الحقوق العربية في الجولان السوري المحتل غير قابلة للتصرف، مؤكدا تمسك دمشق بالحل الدبلوماسي والعمل على إنهاء الاعتداءات والاعتقالات والتوغلات الإسرائيلية. وثمن الشيباني إدانة جامعة الدول العربية لقرار كولومبيا الاعتراف بضم الجولان إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي، داعيا المجتمع الدولي إلى الضغط لوقف الانتهاكات والانسحاب من الأراضي السورية واحترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها.

يتلقى دعوة من قرطلمش لزيارة أنقرة. تلقى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الاثنين السابع من أيلول دعوة رسمية من رئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش لزيارة أنقرة، وسلم السفير التركي لدى بيروت مراد لوتيم الدعوة إلى بري خلال لقاء بحث تطورات الأوضاع في لبنان خاصة الميدانية منها في ظل استمرار هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي على البلاد وخاصة الجنوب. ووصف السفير التركي اللقاء بالمثمر للغاية مؤكدا استمرار بلاده في دعم لبنان والوقوف إلى جانبه وحرص أنقرة على أمنه واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه. وتأتي الدعوة في ظل تنامي العلاقات اللبنانية التركية بعد زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى أنقرة في تموز الماضي ولقاءه رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الذي أكد مواصلة دعم لبنان وسيادته ووحدة أراضيه ومساندة قواته المسلحة. وزير الخارجية الجزائري: ندعم سوريا ولبنان في مواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل. أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف رفض بلاده القاطع لكل انتهاك لوحدة أراضي الدول العربية وسيادتها واستقرارها. وقال عطاف الاثنين السابع من أيلول خلال أعمال الدورة 66 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في القاهرة إن الجزائر تدعم سوريا ولبنان في مواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل وسياساته التوسعية في المنطقة. وانطلقت أعمال الدورة بمشاركة سوريا في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة.

تعاون تركي دنماركي لتطوير استخدام الثوريوم في تقنيات نووية مبتكرة. وقعت مؤسسة أبحاث الطاقة النووية والتعدين التركية مذكرة تفاهم مع شركة كوبنهاجن أوتوميكس الدنماركية للتعاون في استخدام الثوريوم ضمن تقنيات الجيل الجديد من الطاقة النووية. وأفادت وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية الاثنين السابع من أيلول بأن المذكرة وقعت بحضور الوزير ألب أرسلان برقدار، وتتضمن إجراء دراسات حول استخدام موارد الثوريوم التركية في تقنيات نووية ذات قيمة مضافة عالية. وأكد برقدار أن المفاعلات المعيارية الصغيرة تشهد تطورا سريعا بالتزامن مع المفاعلات واسعة النطاق في ظل ما وصفه بالعصر الجديد للطاقة النووية. وتركز الشركة الدنماركية على تطوير مفاعلات الملح المنصهر، وهي من تقنيات الجيل الرابع التي قد تتيح استخدام الثوريوم ضمن دورة الوقود النووي. وستقيم الشركة التقنية في ضوء البنية التحتية البحثية والكوادر والقدرات الصناعية في تركيا بالتعاون

0: تابعوني مع مؤسسة تيم ماك. القبض على ضابط بارز في عهد النظام البائد في طرطوس. ألقت قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع إدارة مكافحة الإرهاب في محافظة طرطوس القبض على اللواء السابق محمد علي ضرغام، أحد الضباط البارزين في المنظومة العسكرية خلال عهد النظام البائد، بعد عملية رصد ومتابعة. وقالت قوى الأمن الداخلي الاثنين السابع من أيلول إن السجلات العسكرية تشير إلى تدرج ضرغام في عدة مناصب حساسة، بينها قيادة فصيل في سرايا الدفاع خلال أحداث حماه عام 1982، والقيادة الميدانية للفرقة الرابعة بين عامي 2009 و2013، إضافة إلى توليه منصب نائب قائد الفرقة الخامسة ثم قيادة الفيلق الثاني حتى أواخر عام 2018. وأوضحت أن التحقيقات الأولية أظهرت تورطه في إصدار أوامر بإطلاق النار على متظاهرين عزل في ريف دمشق والإشراف على عمليات اقتحام واعتقالات تعسفية واسعة، مشيرة إلى إدراجه سابقا على قوائم العقوبات الدولية. وأكدت أن التحقيقات مستمرة لاستكمال توثيق الوقائع المنسوبة إليه تمهيدا لإحالته إلى القضاء المختص. الاحتلال الإسرائيلي يلقي قنابل دخانية على المنازل خلال توغله في قرية طرنجة. توغلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي الاثنين السابع من أيلول في قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي، وألقت قنابل دخانية باتجاه منازل المدنيين. ويأتي التوغل بعد سلسلة اعتداءات في الجنوب السوري، بينها قصف أراض زراعية غربي قرية المشاعلة ما أدى إلى نفوق عدد من رؤوس الأغنام، وقصف محيط الصمدانية الشرقية، وإطلاق نار عشوائي على منازل المدنيين في قرية معرية بريف درع الغربي. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم. نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
3: راديو صدى الفرات معكم أينما كنتم. معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشيباني: سوريا عادت إلى مكانتها والحقوق العربية في الجولان غير قابلة للتصرف. أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الاثنين السابع من أيلول خلال أعمال الدورة 66 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في القاهرة أن سوريا عادت إلى مكانتها، وأن السوريين يعملون على نقل البلاد من إدارة الأزمة إلى عمرانها بعد عقود من الدمار والاستبداد والتخريب الممنهج. وقال الشيباني إن السوريين بقيادة الرئيس أحمد الشرع أنجزوا خلال 20 تحولات مفصلية شملت توحيد البلاد وإسقاط مشاريع التقسيم ودمج الفصائل المسلحة وإعادة بناء الجيش الوطني، إلى جانب إعادة هيكلة مؤسسات الأمن والدفاع. وأشار إلى أن التعليم يمثل أولوية أساسية في مرحلة البناء، مؤكدا العمل على إعادة الأطفال والشباب إلى المدارس والجامعات وترميم الصروح العلمية. وفي الملف السياسي، أكد الشيباني المضي في تنفيذ خريطة الطريق الثلاثية بالتعاون مع الأردن، كما شدد على أن الحقوق العربية في الجولان السوري المحتل غير قابلة للتصرف، مؤكدا تمسك دمشق بالحل الدبلوماسي والعمل على إنهاء الاعتداءات والاعتقالات والتوغلات الإسرائيلية. وثمن الشيباني إدانة جامعة الدول العربية لقرار كولومبيا الاعتراف بضم الجولان إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي، داعيا المجتمع الدولي إلى الضغط لوقف الانتهاكات والانسحاب من الأراضي السورية واحترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها.

طيارة أنقرة. تلقى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الاثنين السابع من أيلول دعوة رسمية من رئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش لزيارة أنقرة، وسلم السفير التركي لدى بيروت مراد لوتيم الدعوة إلى بري خلال لقاء بحث تطورات الأوضاع في لبنان خاصة الميدانية منها في ظل استمرار هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي على البلاد وخاصة الجنوب. ووصف السفير التركي اللقاء بالمثمر للغاية مؤكدا استمرار بلاده في دعم لبنان والوقوف إلى جانبه وحرص أنقرة على أمنه واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه. وتأتي الدعوة في ظل تنامي العلاقات اللبنانية التركية بعد زيارة الرئيس اللبناني جوزاف عون إلى أنقرة في تموز الماضي ولقاءه رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الذي أكد مواصلة دعم لبنان وسيادته ووحدة أراضيه ومساندة قواته المسلحة. وزير الخارجية الجزائري ندعم سوريا ولبنان في مواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل. أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف رفض بلاده القاطع لكل انتهاك لوحدة أراضي الدول العربية وسيادتها واستقرارها. وقال عطاف الاثنين السابع من أيلول خلال أعمال الدورة 66 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في القاهرة إن الجزائر تدعم سوريا ولبنان في مواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل وسياساته التوسعية في المنطقة. وانطلقت أعمال الدورة بمشاركة سوريا في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة.

تعاون تركي دنماركي لتطوير استخدام الثوريوم في تقنيات نووية مبتكرة. وقعت مؤسسة أبحاث الطاقة النووية والتعدين التركية مذكرة تفاهم مع شركة كوبنهاجن أوتوميكس الدنماركية للتعاون في استخدام الثوريوم ضمن تقنيات الجيل الجديد من الطاقة النووية. وأفادت وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية الاثنين السابع من أيلول بأن المذكرة وقعت بحضور الوزير ألب أرسلان برقدار، وتتضمن إجراء دراسات حول استخدام موارد الثوريوم التركية في تقنيات نووية ذات قيمة مضافة عالية. وأكد برقدار أن المفاعلات المعيارية الصغيرة تشهد تطورا سريعا بتزامن مع المفاعلات واسعة النطاق في ظل ما وصفه بالعصر الجديد للطاقة النووية. وتركز الشركة الدنماركية على تطوير مفاعلات الملح المنصهر، وهي من تقنيات الجيل الرابع التي قد تتيح استخدام الثوريوم ضمن دورة الوقود النووي. وستقيم الشركة التقنية في ضوء البنية التحتية البحثية والكوادر والقدرات الصناعية في تركيا بالتعاون مع مؤسسة تيماك. القبض على ضابط بارز في عهد النظام البائد في طرطوس. ألقت قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع إدارة مكافحة الإرهاب في محافظة طرطوس القبض على اللواء السابق محمد علي ضرغام، أحد الضباط البارزين في المنظومة العسكرية خلال عهد النظام البائد، بعد عملية رصد ومتابعة. وقالت قوى الأمن الداخلي الاثنين السابع من أيلول إن السجلات العسكرية تشير إلى تدرج ضرغام في عدة

0: مناصب حساسة بينها قيادة فصيل في سرايا الدفاع خلال أحداث حماه عام 1982، والقيادة الميدانية للفرقة الرابعة بين عامي 2009 و2013، إضافة إلى توليه منصب نائب قائد الفرقة الخامسة ثم قيادة الفيلق الثاني حتى أواخر عام 2018. وأوضحت أن التحقيقات الأولية أظهرت تورطه في إصدار أوامر بإطلاق النار على متظاهرين عزل في ريف دمشق، والإشراف على عمليات اقتحام واعتقالات تعسفية واسعة، مشيرة إلى إدراجه سابقا على قوائم العقوبات الدولية. وأكدت أن التحقيقات مستمرة لاستكمال توثيق الوقائع المنسوبة إليه تمهيدا لإحالته إلى القضاء المختص. الاحتلال الإسرائيلي يلقي قنابل دخانية على المنازل خلال توغله في قرية طرنجة. توغلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي الاثنين السابع من أيلول في قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي، وألقت قنابل دخانية باتجاه منازل المدنيين. ويأتي التوغل بعد سلسلة اعتداءات في الجنوب السوري، بينها قصف أراض زراعية غربي قرية المشاعلة، ما أدى إلى نفوق عدد من رؤوس الأغنام، وقصف محيط الصمدانية الشرقية، وإطلاق نار عشوائي على منازل المدنيين في قرية معرية بريف درعا الغربي. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. تستمعون إلى راديو صدى الفرات. يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة حسن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائما.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
1: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشيباني: سوريا عادت إلى مكانتها والحقوق العربية في الجولان غير قابلة للتصرف. أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الاثنين السابع من أيلول خلال أعمال الدورة 66 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في القاهرة أن سوريا عادت إلى مكانتها، وأن السوريين يعملون على نقل البلاد من إدارة الأزمة إلى عمرانها بعد عقود من الدمار والاستبداد والتخريب الممنهج. وقال الشيباني إن السوريين بقيادة الرئيس أحمد الشرع أنجزوا خلال 20 تحولات مفصلية شملت توحيد البلاد وإسقاط مشاريع التقسيم ودمج الفصائل المسلحة وإعادة بناء الجيش الوطني، إلى جانب إعادة هيكلة مؤسسات الأمن والدفاع. وأشار إلى أن التعليم يمثل أولوية أساسية في مرحلة البناء، مؤكدا العمل على إعادة الأطفال والشباب إلى المدارس والجامعات وترميم الصروح العلمية. وفي الملف السياسي، أكد الشيباني المضي في تنفيذ خريطة الطريق الثلاثية بالتعاون مع الأردن، كما شدد على أن الحقوق العربية في الجولان السوري المحتل غير قابلة للتصرف، مؤكدا تمسك دمشق بالحل الدبلوماسي والعمل على إنهاء الاعتداءات والاعتقالات والتوغلات الإسرائيلية. وثمن الشيباني إدانة جامعة الدول العربية لقرار كولومبيا الاعتراف بضم الجولان إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي، داعيا المجتمع الدولي إلى الضغط لوقف الانتهاكات والانسحاب من الأراضي السورية واحترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها.

تلقى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الاثنين السابع من أيلول دعوة رسمية من رئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش لزيارة أنقرة، وسلم السفير التركي لدى بيروت مراد لوتيم الدعوة إلى بري خلال لقاء بحث تطورات الأوضاع في لبنان خاصة الميدانية منها في ظل استمرار هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي على البلاد وخاصة الجنوب. ووصف السفير التركي اللقاء بالمثمر للغاية مؤكدا استمرار بلاده في دعم لبنان والوقوف إلى جانبه وحرص أنقرة على أمنه واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه. وتأتي الدعوة في ظل تنامي العلاقات اللبنانية التركية بعد زيارة الرئيس اللبناني جوزاف عون إلى أنقرة في تموز الماضي ولقاءه رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الذي أكد مواصلة دعم لبنان وسيادته ووحدة أراضيه ومساندة قواته المسلحة. وزير الخارجية الجزائري: ندعم سوريا ولبنان في مواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل. أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف رفض بلاده القاطع لكل انتهاك لوحدة أراضي الدول العربية وسيادتها واستقرارها. وقال عطاف الاثنين السابع من أيلول خلال أعمال الدورة 66 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في القاهرة إن الجزائر تدعم سوريا ولبنان في مواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل وسياساته التوسعية في المنطقة. وانطلقت أعمال الدورة بمشاركة سوريا في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة.

تعاون تركي دنماركي لتطوير استخدام الثوريوم في تقنيات نووية مبتكرة. وقعت مؤسسة أبحاث الطاقة النووية والتعدين التركية مذكرة تفاهم مع شركة كوبنهاجن أوتوميكس الدنماركية للتعاون في استخدام الثوريوم ضمن تقنيات الجيل الجديد من الطاقة النووية. وأفادت وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية الاثنين السابع من أيلول بأن المذكرة وقعت بحضور الوزير ألب أرسلان برقدار، وتتضمن إجراء دراسات حول استخدام موارد الثوريوم التركية في تقنيات نووية ذات قيمة مضافة عالية. وأكد برقدار أن المفاعلات المعيارية الصغيرة تشهد تطورا سريعا بتزامن مع المفاعلات واسعة النطاق في ظل ما وصفه بالعصر الجديد للطاقة النووية. وتركز الشركة الدنماركية على تطوير مفاعلات الملح المنصهر، وهي من تقنيات الجيل الرابع التي قد تتيح استخدام الثوريوم ضمن دورة الوقود النووي. وستقيم الشركة التقنية في ضوء البنية التحتية البحثية والكوادر والقدرات الصناعية في تركيا بالتعاون مع مؤسسة تيماك. القبض على ضابط بارز في عهد النظام البائد في طرطوس. ألقت قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع إدارة مكافحة الإرهاب في محافظة طرطوس القبض على اللواء السابق محمد علي ضرغام، أحد الضباط البارزين في المنظومة العسكرية خلال عهد النظام البائد، بعد عملية رصد ومتابعة. وقالت قوى الأمن الداخلي الاثنين السابع من أيلول إن السجلات العسكرية تشير إلى تدرج ضرغام في عدة مناصب حساسة، بينها قيادة فصيل في سرايا الدفاع خلال

0: أحداث حماه عام 1982، والقيادة الميدانية للفرقة الرابعة بين عامي 2009 و2013، إضافة إلى توليه منصب نائب قائد الفرقة الخامسة ثم قيادة الفيلق الثاني حتى أواخر عام 2018. وأوضحت أن التحقيقات الأولية أظهرت تورطه في إصدار أوامر بإطلاق النار على متظاهرين عزل في ريف دمشق والإشراف على عمليات اقتحام واعتقالات تعسفية واسعة، مشيرة إلى إدراجه سابقا على قوائم العقوبات الدولية. وأكدت أن التحقيقات مستمرة لاستكمال توثيق الوقائع المنسوبة إليه تمهيدا لإحالته إلى القضاء المختص. الاحتلال الإسرائيلي يلقي قنابل دخانية على المنازل خلال توغله في قرية طرنجة. توغلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي الاثنين السابع من أيلول في قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي، وألقت قنابل دخانية باتجاه منازل المدنيين. ويأتي التوغل بعد سلسلة اعتداءات في الجنوب السوري، بينها قصف أراض زراعية غربي قرية المشاعلة ما أدى إلى نفوق عدد من رؤوس الأغنام، وقصف محيط الصمدانية الشرقية، وإطلاق نار عشوائي على منازل المدنيين في قرية معرية بريف درع الغربي. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، الظلم هو كل اعتداء على حق أو إنكار لحق أو وضع لشيء في غير موضعه، سواء وقع على الإنسان أو الحيوان أو المجتمع أو حتى على النفس، وهو خروج عن العدل ومجاوزة للحدود التي أقرها الشرع والقانون والأخلاق. ولا يقتصر الظلم على الاعتداء المادي، بل يشمل ظلم القول وظلم الفعل وظلم الحكم وظلم السلطة وظلم الإنسان لنفسه. قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه عز وجل: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة.

مستمعين الكرام، قال عمر بن عبد العزيز: إذا دعتك قدرتك على الناس إلى مظلمة فاذكر قدرة الله عليك. وقال أبو جعفر المنصور: أنقص الناس عقلا من ظلم من هو دونه. وقال ابن تيمية: جماع السيئات الظلم. وقال الحافظ ابن حجر: إنما ينشأ الظلم عن ظلمة القلب، فلو استنار بنور الهدى لاعتبر، فإذا سعى المتقون بنورهم الذي حصل لهم بسبب التقوى اكتنفت ظلمات الظلم الظالم حيث لا يغني عنه ظلمه شيئا. وقال علي بن يحيى المحرمي: الظلم يزل القدم ويزيل النعم ويجلب الفقر ويهلك الأمم. وورد في كتب ابن خلدون: الظلم مؤذن بخراب العمران. وقالوا: العدل يضع الأمور مواضعها والظلم يخرجها من جهتها، وإذا جار الحاكم هلك المحكوم، والبغي أسرع الذنوب عقابا. وأخطر ما في الظلم ليس وقوعه فقط، بل أن يصبح مألوفا. ويقول أفلاطون: الظلم لا يحقق خيرا لا للفرد ولا للمجتمع، وأن العدالة هي أساس استقامة الحياة. ويقول أرسطو: العدالة هي إعطاء كل إنسان ما يستحقه. وقال مارتن لوثر كينغ: الظلم في أي مكان تهديد للعدل في كل مكان. وينسب إلى أرطغرل بن سليمان شاه: الرحمة بالظالم ظلم للمظلوم. مستمعين الأفاضل، يقول محمد حسين الغامدي: الله يمهل عبده حتى يرى أو يرعوي، لكنه لا يهمل. يا ظالما حسب التعسف فطنة، لا تحسبن الله يوما يغفل. يوما ستكسوك الرزايا ثوبها، وتذوق من نفس الإناء وتثمل. يوما ويجتمع الخصيم وخصمه، لا عذر يقبل أو عذاب يؤجل. ويقول المتنبي: وما من يد إلا يد الله فوقها، ولا ظالم إلا سيبلى بأظلم. ويقول الشاعر: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم مرتعه يفضي إلى الندم. تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. ويقول يزيد بن الحكم الثقفي: والبغي يصرع أهله، والظلم مرتعه وخيم. والبغي يصرع أهله، والظلم مرتعه وخيم.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في الظلم قصيدة لأبي العتاهية يقول فيها: أما والله إن الظلم لوم، وما زال المسيء هو الظلوم، إلى ديان يوم الدين نمضي، إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم، ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم، سينقطع التروح عن أناس.

بأس من الدنيا وتنقطع الغموم، تلوم على السفاه وأنت فيه أجل سفاهة ممن تلوم، وتلتمس الصلاح بغير حلم، وإن الصالحين لهم حلوم. تنام ولم تنم عنك المنايا.

وما حي على الدنيا يدوم. تروم الخلد في دار المنايا، وكم قد رام غيرك ما تروم. سل الأيام عن أمم تقضت، ستخبرك المعالم والرسوم. وما تنفك من زمن عقور بقلبك من مخالبه كلوم. وليس يذل بالإنصاف حي، وليس يعز بالغشم الغشوم. وليس يذل بالإنصاف حي، وليس يعز بالغشم الغشوم. وللمعتاد ما يجري عليه، وللعادات يا هذا لزوم. وللمعتاد ما يجري عليه، وللعادات

إن الظلم يسرع في خراب الدول، فنشر العدل بين المواطنين والرعايا هو الحصن الحقيقي الذي يحمي الحكومات ويرد عنها المكائد، لأن أكثر خراب الدول يكون من داخلها. قال ابن تيمية: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. مستمعينا، ولا يغتر ظالم بطول سلامه، ولا يستبطئن مظلوم تأخر العدل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. مستمعينا، جعلنا الله وإياكم ممن يكره وقوع الظلم على غيره كما يكره وقوعه على نفسه، وأبعد عن أخلاقنا الظلم، وحببنا وإياكم بالعدل والإنصاف. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح نقول لكم مرة أخرى: صباح الخير.

تستمعون إلى راديو صدى الفرات. يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة غصن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشيباني: سوريا عادت إلى مكانتها والحقوق العربية في الجولان غير قابلة للتصرف. أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الاثنين السابع من أيلول خلال أعمال الدورة 66 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في القاهرة أن سوريا عادت إلى مكانتها، وأن السوريين يعملون على نقل البلاد من إدارة الأزمة إلى عمرانها بعد عقود من الدمار والاستبداد والتخريب الممنهج. وقال الشيباني إن السوريين بقيادة الرئيس أحمد الشرع أنجزوا خلال 20 تحولات مفصلية شملت توحيد البلاد وإسقاط مشاريع التقسيم ودمج الفصائل المسلحة وإعادة بناء الجيش الوطني، إلى جانب إعادة هيكلة مؤسسات الأمن والدفاع. وأشار إلى أن التعليم يمثل أولوية أساسية في مرحلة البناء، مؤكدا العمل على إعادة الأطفال والشباب إلى المدارس والجامعات وترميم الصروح العلمية. وفي الملف السياسي، أكد الشيباني المضي في تنفيذ خريطة الطريق الثلاثية بالتعاون مع الأردن، كما شدد على أن الحقوق العربية في الجولان السوري المحتل غير قابلة للتصرف، مؤكدا تمسك دمشق بالحل الدبلوماسي والعمل على إنهاء الاعتداءات والاعتقالات والتوغلات الإسرائيلية. وثمن الشيباني إدانة جامعة الدول العربية لقرار كولومبيا الاعتراف بضم الجولان إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي، داعيا المجتمع الدولي إلى الضغط لوقف الانتهاكات والانسحاب من الأراضي السورية واحترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها.

بري يتلقى دعوة من قرطلمش لزيارة أنقرة. تلقى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الاثنين السابع من أيلول دعوة رسمية من رئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش لزيارة أنقرة، وسلم السفير التركي لدى بيروت مراد لوتيم الدعوة إلى بري خلال لقاء بحث تطورات الأوضاع في لبنان خاصة الميدانية منها في ظل استمرار هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي على البلاد وخاصة الجنوب. ووصف السفير التركي اللقاء بالمثمر للغاية مؤكدا استمرار بلاده في دعم لبنان والوقوف إلى جانبه وحرص أنقرة على أمنه واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه. وتأتي الدعوة في ظل تنامي العلاقات اللبنانية التركية بعد زيارة الرئيس اللبناني جوزاف عون إلى أنقرة في تموز الماضي ولقاءه رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الذي أكد مواصلة دعم لبنان وسيادته ووحدة أراضيه ومساندة قواته المسلحة. وزير الخارجية الجزائري

تدعم سوريا ولبنان في مواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل. أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف رفض بلاده القاطع لكل انتهاك لوحدة أراضي الدول العربية وسيادتها واستقرارها. وقال عطاف الاثنين السابع من أيلول خلال أعمال الدورة 66 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في القاهرة إن الجزائر تدعم سوريا ولبنان في مواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل وسياساته التوسعية في المنطقة. وانطلقت أعمال الدورة بمشاركة سوريا في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة.

تعاون تركي دنماركي لتطوير استخدام الثوريوم في تقنيات نووية مبتكرة. وقعت مؤسسة أبحاث الطاقة النووية والتعدين التركية مذكرة تفاهم مع شركة كوبنهاجن أوتوميكس الدنماركية للتعاون في استخدام الثوريوم ضمن تقنيات الجيل الجديد من الطاقة النووية. وأفادت وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية الاثنين السابع من أيلول بأن المذكرة وقعت بحضور الوزير ألب أرسلان برقدار، وتتضمن إجراء دراسات حول استخدام موارد الثوريوم التركية في تقنيات نووية ذات قيمة مضافة عالية. وأكد برقدار أن المفاعلات المعيارية الصغيرة تشهد تطورا سريعا بتزامن مع المفاعلات واسعة النطاق في ظل ما وصفه بالعصر الجديد للطاقة النووية. وتركز الشركة الدنماركية على تطوير مفاعلات الملح المنصهر، وهي من تقنيات الجيل الرابع التي قد تتيح استخدام الثوريوم ضمن دورة الوقود النووي. وستقيم الشركة التقنية في ضوء البنية التحتية البحثية والكوادر والقدرات الصناعية في تركيا بالتعاون مع مؤسسة تيماك. القبض على ضابط بارز في عهد النظام البائد في طرطوس. ألقت قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع إدارة مكافحة الإرهاب في محافظة طرطوس القبض على اللواء السابق محمد علي ضرغام، أحد الضباط البارزين في المنظومة العسكرية خلال عهد النظام البائد، بعد عملية رصد ومتابعة. وقالت قوى الأمن الداخلي الاثنين السابع من أيلول إن السجلات العسكرية تشير إلى تدرج ضرغام في عدة مناصب حساسة، بينها قيادة فصيل في سرايا الدفاع خلال أحداث حماه عام 1982، والقيادة الميدانية للفرقة الرابعة بين عامي 2009 و2013، إضافة إلى توليه منصب نائب قائد الفرقة الخامسة ثم قيادة الفيلق الثاني حتى أواخر عام 2018. وأوضحت أن التحقيقات الأولية أظهرت تورطه في إصدار أوامر بإطلاق النار على متظاهرين عزل في ريف دمشق، والإشراف على عمليات اقتحام واعتقالات تعسفية واسعة، مشيرة إلى إدراجه سابقا على قوائم العقوبات الدولية. وأكدت أن التحقيقات مستمرة لاستكمال توثيق الوقائع المنسوبة إليه تمهيدا لإحالته إلى القضاء المختص. الاحتلال الإسرائيلي يلقي قنابل دخانية على المنازل خلال توغله في قرية طرنجة. توغلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي الاثنين السابع من أيلول في قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي، وألقت قنابل دخانية

0: باتجاه منازل المدنيين، ويأتي التوغل بعد سلسلة اعتداءات في الجنوب السوري، بينها قصف أراض زراعية غربي قرية المشاعلة، ما أدى إلى نفوق عدد من رؤوس الأغنام، وقصف محيط الصمدانية الشرقية، وإطلاق نار عشوائي على منازل المدنيين في قرية معرية بريف درعا الغربي. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، الظلم هو كل اعتداء على حق أو إنكار لحق أو وضع لشيء في غير موضعه، سواء وقع على الإنسان أو الحيوان أو المجتمع أو حتى على النفس، وهو خروج عن العدل ومجاوزة للحدود التي أقرها الشرع والقانون والأخلاق. ولا يقتصر الظلم على الاعتداء المادي، بل يشمل ظلم القول وظلم الفعل وظلم الحكم وظلم السلطة وظلم الإنسان لنفسه. قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه عز وجل: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة.

مستمعينا الكرام، قال عمر بن عبد العزيز: إذا دعتك قدرتك على الناس إلى مظلمة فاذكر قدرة الله عليك. وقال أبو جعفر المنصور: أنقص الناس عقلا من ظلم من هو دونه. وقال ابن تيمية: جماع السيئات الظلم. وقال الحافظ ابن حجر: إنما ينشأ الظلم عن ظلمة القلب، فلو استنار بنور الهدى لاعتبر، فإذا سعى المتقون بنورهم الذي حصل لهم بسبب التقوى اكتنفت ظلمات الظلم الظالم حيث لا يغني عنه ظلمه شيئا. وقال علي بن يحيى المحرمي: الظلم يزل القدم ويزيل النعم ويجلب الفقر ويهلك الأمم. وورد في كتب ابن خلدون

الظلم مؤذن بخراب العمران. وقالوا: العدل يضع الأمور مواضعها، والظلم يخرجها من جهتها. وإذا جار الحاكم هلك المحكوم، والبغي أسرع الذنوب عقابا. وأخطر ما في الظلم ليس وقوعه فقط، بل أن يصبح مألوفا. ويقول أفلاطون: الظلم لا يحقق خيرا لا للفرد ولا للمجتمع، وأن العدالة هي أساس استقامة الحياة. ويقول أرسطو: العدالة هي إعطاء كل إنسان ما يستحقه. وقال مارتن لوثر كينغ: الظلم في أي مكان تهديد للعدل في كل مكان. وينسب إلى أرطغرل بن سليمان شاه: الرحمة بالظالم ظلم للمظلوم. مستمعين الأفاضل، يقول محمد حسين الغامدي: الله يمهل عبده حتى يرى أو يرعوي، لكنه لا يهمل. يا ظالما حسب التعسف فطنة، لا تحسبن الله يوما يغفل. يوما ستكسوك الرزايا ثوبها، وتذوق من نفس الإناء وتثمل. يوما ويجتمع الخصيم وخصمه، لا عذر يقبل أو عذاب يؤجل. ويقول المتنبي: وما من يد إلا يد الله فوقها، ولا ظالم إلا سيبلى بأظلم. ويقول الشاعر: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم مرتعه يفضي إلى الندم. تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. ويقول يزيد بن الحكم الثقفي: والبغي يصرع أهله، والظلم مرتعه وخيم. والبغي يصرع أهله، والظلم مرتعه وخيم.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في الظلم قصيدة لأبي العتاهية يقول فيها: أما والله إن الظلم لوم، وما زال المسيء هو الظلوم، إلى ديان يوم الدين نمضي، إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم، ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم، سينقطع التروح عن أناس من الدنيا وتنقطع الغموم، تلوم على السفاه وأنت فيه أجل سفاهة ممن تلوم، وتلتمس الصلاح بغير حلم، وإن الصالحين لهم حلوم، تنام ولم تنم عنك المنايا، تنام ولم تنم عنك المنايا، تنبه للمنية يا نؤوم، تموت غدا وأنت قرير عين من الغفلات في لجج تعوم، لهوت عن الفناء

وأنت تفنى، وما حي على الدنيا يدوم. تروم الخلد في دار المنايا، وكم قد رام غيرك ما تروم. سل الأيام عن أمم تقضت، ستخبرك المعالم والرسوم. وما تنفك من زمن عقوم.

وليس يذل بالإنصاف حي، وليس يعز بالغشم الغشوم، وللمعتاد ما يجري عليه، وللعادات يا هذا لزوم، وللمعتاد ما يجري عليه، وللعادات يا هذا

إن الظلم يسرع في خراب الدول، فنشر العدل بين المواطنين والرعايا هو الحصن الحقيقي الذي يحمي الحكومات ويرد عنها المكائد، لأن أكثر خراب الدول يكون من داخلها. قال ابن تيمية: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. مستمعينا، ولا يغتر ظالم بطول سلامة، ولا يستبطئن مظلوم تأخر العدل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. مستمعينا، جعلنا الله وإياكم ممن يكره وقوع الظلم على غيره كما يكره وقوعه على نفسه، وأبعد عن أخلاقنا الظلم، وحببنا وإياكم بالعدل والإنصاف. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح نقول لكم مرة أخرى: صباح الخير.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: المنزعجون من قوتنا وسعينا للسلام لا يمكنهم ثنينا عن طريقنا. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الاثنين أن الدول المنزعجة من قوة تركيا وسعيها إلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة لن تتمكن من ثني بلاده عن مواصلة طريقها. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها عقب ترأسه اجتماعا للحكومة في العاصمة أنقرة. وقال أردوغان: إن تركيا ليست في مواجهة أي دولة أو مجتمع أو معتقد، لكنها تقف في وجه كل انتهاك للقانون وكل ظلم وتجبر، مؤكدا عزمها على مواصلة طريقها كدولة مستقلة ومزدهرة. وأضاف أن تركيا ستواصل تعزيز الوحدة والتضامن مع أصدقائها وأشقائها، مشددا على أن من يصادق تركيا سيربح ومن يضمر لها العداء سيخسر. وفي الملف الإقليمي قال أردوغان: إن ارتفاع أسعار النفط سيواصل إرهاق الجميع ما لم تحل الأزمة القائمة في مضيق هرمز، معتبرا أن تداعيات الحرب تطال شعوب المنطقة والعالم. وفي الملف الاقتصادي أكد أردوغان مواصلة السياسات التي تركز على الاستثمار والتوظيف والإنتاج والصادرات ومكافحة التضخم، مشيرا إلى أن البرنامج الاقتصادي متوسط الأجل يمثل خارطة طريق للسنوات الثلاث المقبلة. كما أعلن بدء تلقي طلبات مشروع المساكن المؤجرة في إسطنبول اعتبارا من 14 من أيلول، ضمن مشروع يوفر 15,000 مسكن بأسعار أقل من السوق. وهنى أردوغان المنتخب التركي للسيدات الكرة الطائرة بتتويجه بلقب بطولة أوروبا 2026 للمرة الثانية على التوالي.

تعزيز العلاقات مع مصر واليمن ويؤكد تمسك سوريا بالحلول الدبلوماسية. بحث وزير الخارجية والمطربين السوري أسعد الشيباني أمس الاثنين مع نظيريه المصري بدر عبد العاطي واليمنية أفراح الزوبة تعزيز العلاقات والتعاون والتنسيق بين سوريا وكل من مصر واليمن. وجاءت اللقاءات على هامش أعمال الدورة العادية السادسة والستين بعد المئة لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. واستعرض الشيباني مع الوزير المصري أبرز المستجدات الإقليمية والدولية وسبل تعزيز التعاون بما يسهم في دعم الأمن والسلام في المنطقة، فيما بحث مع نظيرته اليمنية تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وتبادلا وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. وفي كلمة له خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب، أكد الشيباني أن المرحلة الراهنة تتطلب رص الصفوف وتوحيد الرؤى تحت سقف العروبة الجامع. وقال إن سوريا تعمل على الانتقال من الحرب والدمار إلى الإعمار والبناء، مشيرا إلى عودة مئات الآلاف من الأطفال والشباب من المخيمات إلى المدارس والجامعات. وأكد أن حصر السلاح بيد الدولة قرار سيادي لحماية السوريين، مشيرا إلى دمج الفصائل المسلحة وإعادة بناء الجيش الوطني. كما شدد الشيباني على تمسك سوريا بالحل الدبلوماسي ومواصلتها تنفيذ خارطة الطريق الثلاثية التي عملت عليها مع الأردن بالتوازي مع العمل على إنهاء الاعتداءات والاعتقالات والتوغلات الإسرائيلية. وأعرب عن أمله في إدراج سوريا ضمن الصناديق والبرامج العربية خلال عام 2027، مؤكدا أن السنوات المقبلة ستشهد بحسب قوله ولادة قصة نجاح سورية تاريخية.

وزارة الدفاع السورية تبحث مع وفد أمريكي ملفات مكافحة الإرهاب والتطورات الإقليمية. بحث رئيس هيئة الأركان العامة في وزارة الدفاع السورية اللواء علي النعسان أمس الاثنين مع وفد من الجيش الأمريكي برئاسة الأدميرال البحري ليام إمهولين قائد قوة المهام المشتركة لعملية العزم الصلب عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك. وتناول اللقاء الذي حضره عدد من الضباط ملفات مكافحة الإرهاب والتطورات الإقليمية. ويأتي اللقاء في إطار التحركات السورية لتعزيز التعاون والتنسيق الإقليمي والدولي.

معاون محافظ اللاذقية يبحث مع نائب المبعوث الأممي أولويات التعافي والتنمية. بحث معاون محافظ اللاذقية لشؤون الحوكمة والاستثمار محمد حسنو أمس الاثنين مع نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا والقائم بأعمال رئيس مكتب المبعوث الخاص كلاوديو كوردوني الواقع المحلي وأبرز الأولويات والتحديات من منظور السلطات المحلية. وتناول اللقاء الانتقال من الاستجابة الطارئة إلى مرحلة التعافي وتنشيط الاقتصاد والخدمات وتعزيز المؤسسات والبيئة القانونية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. كما بحث الجانبان دعم التماسك المجتمعي وإعادة بناء الثقة بين المكونات المحلية وأهمية عودة السكان إلى مناطقهم، إلى جانب

بتوفير فرص العمل والتدريب المهني وتأهيل اليد العاملة لتحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي مستدام. مكافحة المخدرات السورية تحبط تهريب شحنة

أحبطت إدارة مكافحة المخدرات أمس الاثنين محاولة لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة في ريف محافظة السويداء باتجاه الأردن بواسطة بالونات موجهة، وأسفرت العملية عن ضبط 44 كيلوغراما من الحشيش المخدر و218 ألف حبة كبتاجون، إضافة إلى أجهزة لتحديد المواقع

0: خرج وقف المعارف التركي 38 طالبا خلال حفل أقامه في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي بعد إتمامهم تعليمهم في مدارسه. وشارك في الحفل القنصل العام التركي في حلب معمر هكان جنكيز وعضو مجلس أمناء وقف المعارف ظريف استشار، إلى جانب ممثلين عن محافظة حلب ومديرية إعزاز ومديري المدارس والمعلمين وعائلات الطلاب. وقال ممثل الوقف في شمال سوريا محمد جغكتاي ترياكي إن الخريجين توزعوا بين 13 طالبا من مدرسة جوبان بي و25 طالبا من مدرسة إعزاز. وأوضح ترياكي أن الوقف يدير 3 مدارس في شمال سوريا، هي إعزاز للعلوم والتكنولوجيا والباب للعلوم والتكنولوجيا وجوبان بي للعلوم والتكنولوجيا. وأشار إلى افتتاح سكنين طلابيين جديدين، مؤكدا أن الوقف يعتزم توسيع أنشطته التعليمية لتشمل دمشق وحلب وحماة وحمص. التركية دفنكورت تتوج بذهبية بطولة أوروبا للسباحة البارلمبية في قجائلي. توجت السباحة التركية دفنكورت أمس الاثنين بالميدالية الذهبية في بطولة أوروبا للسباحة لذوي الإعاقة المقامة في ولاية قجيلي. وأحرزت كورت المركز الأول في نهائي سباق 50 مترا حرة لفئة إس 10 لتحصد الذهبية. وقالت كورت عقب السباق إن هدفها كان تحطيم الرقم القياسي العالمي، مؤكدة أن طموحها المقبل هو تحطيم الرقم القياسي في بطولة العالم أو الألعاب الأولمبية. وفي منافسات الرجال حصل السباح التركي أوموت أونلو على الميدالية الفضية في نهائي سباق 50 مترا صدر لفئة SB2. وأنهت تركيا منافسات اليوم الأول من البطولة التي تختتم السبت بميدالية ذهبية وأخرى فضية. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

0: يا فتاح راديو صدى الفرات. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما.
1: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: المنزعجون من قوتنا وسعينا للسلام لا يمكنهم ثنينا عن طريقنا. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الاثنين أن الدول المنزعجة من قوة تركيا وسعيها إلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة لن تتمكن من ثني بلاده عن مواصلة طريقها. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها عقب ترأسه اجتماعا للحكومة في العاصمة أنقرة. وقال أردوغان: إن تركيا ليست في مواجهة أي دولة أو مجتمع أو معتقد، لكنها تقف في وجه كل انتهاك للقانون وكل ظلم وتجبر، مؤكدا عزمها على مواصلة طريقها كدولة مستقلة ومزدهرة. وأضاف أن تركيا ستواصل تعزيز الوحدة والتضامن مع أصدقائها وأشقائها، مشددا على أن من يصادق تركيا سيربح ومن يضمر لها العداء سيخسر. وفي الملف الإقليمي قال أردوغان: إن ارتفاع أسعار النفط سيواصل إرهاق الجميع ما لم تحل الأزمة القائمة في مضيق هرمز، معتبرا أن تداعيات الحرب تطال شعوب المنطقة والعالم. وفي الملف الاقتصادي أكد أردوغان مواصلة السياسات التي تركز على الاستثمار والتوظيف والإنتاج والصادرات ومكافحة التضخم، مشيرا إلى أن البرنامج الاقتصادي متوسط الأجل يمثل خارطة طريق للسنوات الثلاث المقبلة. كما أعلن بدء تلقي طلبات مشروع المساكن المؤجرة في إسطنبول اعتبارا من 14 من أيلول ضمن مشروع يوفر 15,000 مسكن بأسعار أقل من السوق. وهنى أردوغان المنتخب التركي للسيدات الكرة الطائرة بتتويجه بلقب بطولة أوروبا 2026 للمرة الثانية على التوالي. الشيباني يبحث تعزيز العلاقات مع مصر واليمن ويؤكد تمسك سوريا بالحلول الدبلوماسية. بحث وزير الخارجية والمطربين السوري أسعد الشيباني أمس الاثنين مع نظيريه المصري بدر عبد العاطي واليمنية أفراح الزوبة تعزيز العلاقات والتعاون والتنسيق بين سوريا وكل من مصر واليمن. وجاءت اللقاءات على هامش أعمال الدورة العادية 66 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. واستعرض الشيباني مع الوزير المصري أبرز المستجدات الإقليمية والدولية وسبل تعزيز التعاون بما يسهم في دعم الأمن والسلام في المنطقة، فيما بحث مع نظيرته اليمنية تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وتبادلا وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. وفي كلمة له خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب أكد الشيباني أن المرحلة الراهنة تتطلب رص الصفوف وتوحيد الرؤى تحت سقف العروبة الجامع. وقال إن سوريا تعمل على الانتقال من الحرب والدمار إلى الإعمار والبناء، مشيرا إلى عودة مئات الآلاف من الأطفال والشباب من المخيمات إلى المدارس والجامعات. وأكد أن حصر السلاح بيد الدولة قرار سيادي لحماية السوريين، مشيرا إلى دمج الفصائل المسلحة وإعادة بناء الجيش الوطني. كما شدد الشيباني على تمسك سوريا بالحل الدبلوماسي ومواصلتها تنفيذ خارطة الطريق الثلاثية التي عملت عليها مع الأردن بالتوازي مع العمل على إنهاء الاعتداءات والاعتقالات والتوغلات الإسرائيلية. وأعرب عن أمله في إدراج سوريا ضمن الصناديق والبرامج العربية خلال عام 2027. مؤكدا أن السنوات المقبلة ستشهد بحسب قوله ولادة قصة نجاح سورية تاريخية. وزارة الدفاع السورية تبحث مع وفد أمريكي ملفات مكافحة الإرهاب والتطورات الإقليمية. بحث رئيس هيئة الأركان العامة في وزارة الدفاع السورية اللواء علي النعسان أمس الاثنين مع وفد من الجيش الأمريكي برئاسة الأدميرال البحري ليام إمهولين قائد قوة المهام المشتركة لعملية العزم الصلب عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك. وتناول اللقاء الذي حضره عدد من الضباط ملفات مكافحة الإرهاب والتطورات الإقليمية. ويأتي اللقاء في إطار التحركات السورية لتعزيز التعاون والتنسيق الإقليمي والدولي. معاون محافظ اللاذقية يبحث مع نائب المبعوث الأممي أولويات التعافي والتنمية. بحث معاون محافظ اللاذقية لشؤون الحوكمة والاستثمار محمد حسنو أمس الاثنين مع نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا والقائم بأعمال رئيس مكتب المبعوث الخاص كلاوديو كوردوني الواقع المحلية وأبرز الأولويات والتحديات من منظور السلطات المحلية. وتناول اللقاء الانتقال من الاستجابة الطارئة إلى مرحلة التعافي وتنشيط الاقتصاد والخدمات وتعزيز المؤسسات والبيئة القانونية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. كما بحث الجانبان دعم التماسك المجتمعي وإعادة بناء الثقة بين المكونات المحلية وأهمية عودة السكان إلى مناطقهم إلى جانب توفير فرص العمل والتدريب المهني وتأهيل اليد العاملة لتحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي مستدام. مكافحة المخدرات السورية تحبط تهريب شحنة كبيرة بواسطة البالونات باتجاه الأردن. أحبطت إدارة مكافحة المخدرات أمس الاثنين محاولة لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة في ريف محافظة السويداء باتجاه الأردن بواسطة بالونات موجهة. وأسفرت العملية عن ضبط 44 كيلوغراما من الحشيش المخدر و218 ألف حبة كبتاجون إضافة إلى أجهزة لتحديد المواقع. وتأتي العملية بعد إحباط محاولتي تهريب في ريف السويداء يومي 20 و29 من آب الماضي وضبط شحنات كبيرة من المواد المخدرة كانت معدة للتهريب إلى دول الجوار. وقف المعارف التركي يخرج 38 طالبا في إعزاز. خرج وقف المعارف التركي 38 طالبا خلال حفل أقامه في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي بعد إتمامهم تعليمهم في مدارسه. وشارك في الحفل القنصل العام التركي في حلب معمر هكان جنكيز وعضو مجلس أمناء وقف المعارف ظريف استشر إلى جانب ممثلين عن محافظة حلب ومديرية أعزاز ومديري المدارس والمعلمين وعائلات الطلاب. وقال ممثل الوقف في شمال سوريا محمد جغكتاي ترياكي إن الخريجين توزعوا بين 13 طالبا من مدرسة جوبان بي و25 طالبا من مدرسة إعزاز. وأوضح ترياكي أن الوقف يدير 3 مدارس في شمال سوريا هي إعزاز للعلوم والتكنولوجيا والباب للعلوم والتكنولوجيا وجوبان بي للعلوم والتكنولوجيا. وأشار إلى افتتاح سكنين طلابيين جديدين، مؤكدا أن الوقف يعتزم توسيع أنشطته التعليمية لتشمل دمشق وحلب وحماة وحمص. التركية دفنكورت تتوج بذهبية بطولة أوروبا للسباحة البارلمبية في قجيلي. توجت السباحة التركية دفنكورت أمس الاثنين بالميدالية الذهبية في بطولة أوروبا للسباحة لذوي الإعاقة المقامة في ولاية قجيلي، وأحرزت كورت المركز الأول في نهائي سباق 50 مترا حرة لفئة S10 لتحصد الذهبية. وقالت كورت عقب السباق إن هدفها كان تحطيم الرقم القياسي العالمي، مؤكدة أن طموحها المقبل هو تحطيم الرقم القياسي في بطولة العالم أو الألعاب الأولمبية. وفي منافسات الرجال حصل السباح التركي أوموت أونلو على الميدالية الفضية في نهائي سباق 50 مترا صدر لفئة SB2، وأنهت تركيا منافسات اليوم الأول من البطولة التي تختتم السبت بميدالية ذهبية وأخرى فضية. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، الظلم هو كل اعتداء على حق أو إنكار لحق أو وضع لشيء في غير موضعه، سواء وقع على الإنسان أو الحيوان أو المجتمع أو حتى على النفس، وهو خروج عن العدل ومجاوزة للحدود التي أقرها الشرع والقانون والأخلاق. ولا يقتصر الظلم على الاعتداء المادي، بل يشمل ظلم القول وظلم الفعل وظلم الحكم وظلم السلطة وظلم الإنسان لنفسه. قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه عز وجل: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة.

مستمعين الكرام، قال عمر بن عبد العزيز: إذا دعتك قدرتك على الناس إلى مظلمة فاذكر قدرة الله عليك. وقال أبو جعفر المنصور: أنقص الناس عقلا من ظلم من هو دونه. وقال ابن تيمية: جماع السيئات الظلم. وقال الحافظ ابن حجر: إنما ينشأ الظلم عن ظلمة القلب، فلو استنار بنور الهدى لاعتبر، فإذا سعى المتقون بنورهم الذي حصل لهم بسبب التقوى اكتنفت ظلمات الظلم الظالم حيث لا يغني عنه ظلمه شيئا. وقال علي بن يحيى المحرمي: الظلم يزل القدم ويزيل النعم ويجلب الفقر ويهلك الأمم. وورد في كتب ابن خلدون: الظلم مؤذن بخراب العمران. وقالوا: العدل يضع الأمور مواضعها والظلم يخرجها من جهتها، وإذا جار الحاكم هلك المحكوم، والبغي أسرع الذنوب عقابا. وأخطر ما في الظلم ليس وقوعه فقط، بل أن يصبح مألوفا. ويقول أفلاطون: الظلم لا يحقق خيرا لا للفرد ولا للمجتمع، وأن العدالة هي أساس استقامة الحياة. ويقول أرسطو: العدالة هي إعطاء كل إنسان ما يستحقه. وقال مارتن لوثر كينغ: الظلم في أي مكان تهديد للعدل في كل مكان. وينسب إلى أرطغرل بن سليمان شاه: الرحمة بالظالم ظلم للمظلوم. مستمعين الأفاضل، يقول محمد حسين الغامدي: الله يمهل عبده حتى يرى أو يرعوي، لكنه لا يهمل. يا ظالما حسب التعسف فطنة، لا تحسبن الله يوما يغفل. يوما ستكسوك الرزايا ثوبها، وتذوق من نفس الإناء وتثمل. يوما ويجتمع الخصيم وخصمه، لا عذر يقبل أو عذاب يؤجل. ويقول المتنبي: وما من يد إلا يد الله فوقها، ولا ظالم إلا سيبلى بأظلم. ويقول الشاعر: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم مرتعه يفضي إلى الندم. تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. ويقول يزيد بن الحكم الثقفي: والبغي يصرع أهله، والظلم مرتعه وخيم. والبغي يصرع أهله، والظلم مرتعه وخيم.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في الظلم قصيدة لأبي العتاهية يقول فيها: أما والله إن الظلم لوم، وما زال المسيء هو الظلوم، إلى ديان يوم الدين نمضي، إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم، ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم، سينقطع التروح عن أناس من الدنيا وتنقطع الغموم، تلوم على السفاه وأنت فيه أجل سفاهة ممن تلوم، وتلتمس الصلاح بغير حلم، وإن الصالحين لهم حلوم، تنام ولم تنم عنك المنايا، تنام ولم تنم عنك المنايا، تنبه للمنية يا نؤوم، تموت غدا وأنت قرير عين من الغفلات في لجج تعوم، لهوت عن الفناء وأنت تفنى، وما حي على الدنيا يدوم، تروم الخلد في دار المنايا، وكم قد رام غيرك ما تروم، سل الأيام عن أمم تقضت،

وليس يعز بالغشم الغشوم، وللمعتاد ما يجري عليه، وللعادات يا هذا لزوم، وللمعتاد ما يجري عليه وللعادات

إن الظلم يسرع في خراب الدول، فنشر العدل بين المواطنين والرعايا هو الحصن الحقيقي الذي يحمي الحكومات ويرد عنها المكائد، لأن أكثر خراب الدول يكون من داخلها. قال ابن تيمية: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. مستمعينا، ولا يغتر ظالم بطول سلامه، ولا يستبطئن مظلوم تأخر العدل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. مستمعينا، جعلنا الله وإياكم ممن يكره وقوع الظلم على غيره كما يكره وقوعه على نفسه، وأبعد عن أخلاقنا الظلم، وحببنا وإياكم بالعدل والإنصاف. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح نقول لكم مرة أخرى: صباح الخير.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درعي الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

وقف المعارف التركي يخرج 38 طالبا في إعزاز، وهيئة الإغاثة التركية تفتتح مدرسة ابتدائية في حيان بريف حلب الشمالي.

نظم وقف المعارف التركي حفلا لتخريج 38 طالبا أتموا تعليمهم في مدارسه بمدينة إعزاز في ريف حلب شمالي سوريا. وشارك في الحفل القنصل العام التركي في حلب معمر هاكانجينكيز وعضو مجلس أمناء وقف المعارف ظريف ستشر وممثلون عن محافظة حلب ومدير منطقة إعزاز ومديرو المدارس والمعلمون إلى جانب الطلاب الخريجين وعائلاتهم. وقال ممثل الوقف في شمال سوريا محمد جغطاي ترياكي إن الحفل أقيم لتخريج 38 طالبا بينهم 13 طالبا من مدرسة منطقة تشوبانبي الراعي و25 طالبا من إعزاز. وأضاف ترياكي أن الوقف يدير في شمال سوريا 3 مدارس هي مدرسة إعزاز للعلوم والتكنولوجيا ومدرسة الباب للعلوم والتكنولوجيا ومدرسة جوبانبي للعلوم والتكنولوجيا. وأشار إلى أن الوقف افتتح أيضا سكنين طلابيين جديدين اكتمل بناؤهما، لافتا إلى أن حفل التخرج أقيم في أحدهما. وقال ترياكي إن الوقف يعد من أبرز المؤسسات التعليمية التركية في سوريا من خلال أنشطته في مناطق عدة بينها حلب وإدلب وحماة. وأوضح أن المؤسسة ستبدأ قريبا أنشطتها التعليمية في دمشق وحلب وحماة وحمص، معربا عن شكره للدولة التركية والحكومة السورية على دعمهما. ووقف المعارف التركي مؤسسة أنشأتها تركيا عام 2016 ويضم 517 مؤسسة في 55 دولة، ويقدم خدماته لنحو 68,000 طالب. وينظم الوقف منذ تأسيسه أنشطة تعليمية وثقافية واجتماعية في دول عدة بهدف رفع جودة التعليم وتعزيز العلاقات مع تركيا.

وفي سياق متصل أعلنت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية إيهاها الاثنين السابع من أيلول افتتاح مدرسة ابتدائية في بلدة حيان في ريف حلب شمالي سوريا. شيدت مكان مدرسة دمرت خلال الحرب، وذلك خلال مراسم حضرها مسؤولون وشخصيات محلية. وذكرت الهيئة في بيان أن مدرسة حج بيرم ولي الابتدائية في بلدة حيان بريف حلب تضم 6 قاعات دراسية، وستوفر فرصة التعليم 360 طالبا يواجهون صعوبات في الوصول إلى التعليم في المنطقة. وقال رئيس فرع هيئة الإغاثة الإنسانية التركية في أنقرة حاجي بيرم شاهين خلال مراسم الافتتاح إن الهيئة وقفت إلى جانب الشعب السوري منذ الأيام الأولى للحرب. وتطرق شاهين إلى أنشطة الهيئة في مجال التعليم مضيفا أولينا التعليم أهمية كبيرة دائما، فمئات الشباب الذين تخرجوا من أول جامعة أسسناها في المنطقة عام 2016 يخدمون اليوم بلادهم. بدوره قال النائب البرلماني السوري أحمد زيدان إن بلدة حيان دفعت ثمنا باهظا وتضررت بنيتها التحتية بشكل كبير. وأعرب زيدان عن سعادته برؤية ابتسامة الأطفال مجددا، شاكرا تركيا والهيئة على جهودهما. واختتمت مراسم الافتتاح بزراعة أشجار تذكارية وتوزيع حقائب ومستلزمات قرطاسية على الطلاب.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

حسدتنا العالم حسدتنا على ضيعتنا وشو ضيعتنا ورد وفي وخضرة ومي ما في أحلى من عيشتنا يا حياتي على

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: المنزعجون من قوتنا وسعينا للسلام لا يمكنهم ثنينا عن طريقنا. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الاثنين أن الدول المنزعجة من قوة تركيا وسعيها إلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة لن تتمكن من ثني بلاده عن مواصلة طريقها. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها عقب ترأسه اجتماعا للحكومة في العاصمة أنقرة. وقال أردوغان: إن تركيا ليست في مواجهة أي دولة أو مجتمع أو معتقد، لكنها تقف في وجه كل انتهاك للقانون وكل ظلم وتجبر، مؤكدا عزمها على مواصلة طريقها كدولة مستقلة ومزدهرة. وأضاف أن تركيا ستواصل تعزيز الوحدة والتضامن مع أصدقائها وأشقائها، مشددا على أن من يصادق تركيا سيربح ومن يضمر لها العداء سيخسر. وفي الملف الإقليمي قال

0: أردوغان إن ارتفاع أسعار النفط سيواصل إرهاق الجميع ما لم تحل الأزمة القائمة في مضيق هرمز، معتبرا أن تداعيات الحرب تطال شعوب المنطقة والعالم. وفي الملف الاقتصادي أكد أردوغان مواصلة السياسات التي تركز على الاستثمار والتوظيف والإنتاج والصادرات ومكافحة التضخم، مشيرا إلى أن البرنامج الاقتصادي متوسط الأجل يمثل خارطة طريق للسنوات الثلاث المقبلة. كما أعلن بدء تلقي طلبات مشروع المساكن المؤجرة في إسطنبول اعتبارا من 14 من أيلول، ضمن مشروع يوفر 15,000 مسكن بأسعار أقل من السوق. وهنى أردوغان المنتخب التركي للسيدات الكرة الطائرة بتتويجه بلقب بطولة أوروبا 2026 للمرة الثانية على التوالي. الشيباني يبحث تعزيز العلاقات مع مصر واليمن ويؤكد تمسك سوريا بالحلول الدبلوماسية. بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس الاثنين مع نظيريه المصري بدر عبد العاطي واليمنية أفراح الزوبة تعزيز العلاقات والتعاون والتنسيق بين سوريا وكل من مصر واليمن. وجاءت اللقاءات على هامش أعمال الدورة العادية 66 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. واستعرض الشيباني مع الوزير المصري أبرز المستجدات الإقليمية والدولية وسبل تعزيز التعاون بما يسهم في دعم الأمن والسلام في المنطقة، فيما بحث مع نظيرته اليمنية تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وتبادلا وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. وفي كلمة له خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب أكد الشيباني أن المرحلة الراهنة تتطلب رص الصفوف وتوحيد الرؤى تحت سقف العروبة الجامع، وقال إن سوريا تعمل على الانتقال من الحرب والدمار إلى الإعمار والبناء، مشيرا إلى عودة مئات الآلاف من الأطفال والشباب من المخيمات إلى المدارس والجامعات. وأكد أن حصر السلاح بيد الدولة قرار سيادي لحماية السوريين، مشيرا إلى دمج الفصائل المسلحة وإعادة بناء الجيش الوطني. كما شدد الشيباني على تمسك سوريا بالحل الدبلوماسي ومواصلتها تنفيذ خارطة الطريق الثلاثية التي عملت عليها مع الأردن بالتوازي مع العمل على إنهاء الاعتداءات والاعتقالات والتوغلات الإسرائيلية. وأعرب عن أمله في إدراج سوريا ضمن الصناديق والبرامج العربية خلال عام 2027، مؤكدا أن السنوات المقبلة ستشهد بحسب قوله ولادة قصة نجاح سورية تاريخية. وزارة الدفاع السورية تبحث مع وفد أمريكي ملفات مكافحة الإرهاب والتطورات الإقليمية. بحث رئيس هيئة الأركان العامة في وزارة الدفاع السورية اللواء علي النعسان أمس الاثنين مع وفد من الجيش الأمريكي برئاسة الأدميرال البحري ليام إمهولين قائد قوة المهام المشتركة لعملية العزم الصلب عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك. وتناول اللقاء الذي حضره عدد من الضباط ملفات مكافحة الإرهاب والتطورات الإقليمية. ويأتي اللقاء في إطار التحركات السورية لتعزيز التعاون والتنسيق الإقليمي والدولي. معاون محافظ اللاذقية يبحث مع نائب المبعوث الأممي أولويات التعافي والتنمية. بحث معاون محافظ اللاذقية لشؤون الحوكمة والاستثمار محمد حسنو أمس الاثنين مع نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا والقائم بأعمال رئيس مكتب المبعوث الخاص كلاوديو كوردوني الواقع المحلية وأبرز الأولويات والتحديات من منظور السلطات المحلية. وتناول اللقاء الانتقال من الاستجابة الطارئة إلى مرحلة التعافي وتنشيط الاقتصاد والخدمات وتعزيز المؤسسات والبيئة القانونية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. كما بحث الجانبان دعم التماسك المجتمعي وإعادة بناء الثقة بين المكونات المحلية وأهمية عودة السكان إلى مناطقهم، إلى جانب توفير فرص العمل والتدريب المهني وتأهيل اليد العاملة لتحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي مستدام. مكافحة المخدرات السورية تحبط تهريب شحنة كبيرة بواسطة البالونات باتجاه الأردن. أحبطت إدارة مكافحة المخدرات أمس الاثنين محاولة لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة في ريف محافظة السويداء باتجاه الأردن بواسطة بالونات موجهة. وأسفرت العملية عن ضبط 44 كيلوغراما من الحشيش المخدر و218 ألف حبة كبتاجون إضافة إلى أجهزة لتحديد المواقع. وتأتي العملية بعد إحباط محاولتي تهريب في ريف السويداء يومي 20 و29 من آب الماضي وضبط شحنات كبيرة من المواد المخدرة كانت معدة للتهريب إلى دول الجوار. وقف المعارف التركي يخرج 38 طالبا في إعزاز. خرج وقف المعارف التركي 38 طالبا خلال حفل أقامه في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي بعد إتمامهم تعليمهم في مدارسه. وشارك في الحفل القنصل العام التركي في حلب معمر هكان جنكيز وعضو مجلس أمناء وقف المعارف ظريف استشر إلى جانب ممثلين عن محافظة حلب ومديرية أعزاز ومديري المدارس والمعلمين وعائلات الطلاب. وقال ممثل الوقف في شمال سوريا محمد جاغتاي ترياكي إن الخريجين توزعوا بين 13 طالبا من مدرسة جوبان بي و25 طالبا من مدرسة إعزاز. وأوضح ترياكي أن الوقف يدير 3 مدارس في شمال سوريا هي إعزاز للعلوم والتكنولوجيا والباب للعلوم والتكنولوجيا وجوبامبي للعلوم والتكنولوجيا. وأشار إلى افتتاح سكنين طلابيين جديدين مؤكدا أن الوقف يعتزم توسيع أنشطته التعليمية لتشمل دمشق وحلب وحماة وحمص. التركية دفنكور تتوج بذهبية بطولة أوروبا للسباحة البارلمبية في قجيلي. توجت السباحة التركية دفنكور أمس الاثنين بالميدالية الذهبية في بطولة أوروبا للسباحة لذوي الإعاقة المقامة في ولاية قجيلي. وأحرزت كورت المركز الأول في نهائي سباق 50 مترا حرة لفئة S10 لتحصد الذهبية. وقالت كورت عقب السباق إن هدفها كان تحطيم الرقم القياسي العالمي مؤكدة أن طموحها المقبل هو تحطيم الرقم القياسي في بطولة العالم أو الألعاب الأولمبية. وفي منافسات الرجال حصل السباح التركي أوموت أونلو على الميدالية الفضية في نهائي سباق 50 مترا صدر لفئة SB2. وأنهت تركيا منافسات اليوم الأول من البطولة التي تختتم السبت بميدالية ذهبية وأخرى فضية. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح.

الدوخة بعد النهوض، أسبابها ومتى تحتاج إلى قياس الضغط. قد يشعر بعض الأشخاص بدوار أو تشوش مؤقت في الرؤية عند النهوض من السرير أو الكرسي قبل أن يستعيدوا توازنهم سريعا، وقد يكون ذلك نتيجة أسباب بسيطة كالنهوض المفاجئ أو نقص السوائل، إلا أن تكرار هذه الأعراض قد يرتبط بخلل في قدرة الجسم على تنظيم ضغط الدم عند الوقوف. ولا تعني الدوخة عند النهوض بالضرورة وجود مشكلة في ضغط الدم، إذ تتعدد أسبابها، ويظل توقيت ظهورها وتكرارها والأعراض المصاحبة لها عوامل مهمة لتحديد ما إذا كانت حالة عابرة أم حالة تستدعي تقييما طبيا. ولكن لماذا تحدث الدوخة عند الوقوف؟ عند الوقوف بعد الجلوس أو الاستلقاء يتجمع جزء من الدم في الساقين والبطن بفعل الجاذبية، فيعمل القلب والأوعية الدموية على تعويض ذلك للحفاظ على تدفق الدم إلى الدماغ. وإذا لم تكن الاستجابة كافية قد ينخفض ضغط الدم وتظهر أعراض كالدوخة وتشوش الرؤية والضعف، ويشعر الشخص بخفة الرأس وقد تصل إلى الإغماء. وتقول الدكتورة علياء أبو سليمان أخصائية طب الأسرة وزميلة الكلية الملكية البريطانية إن الدوخة لها أسباب متعددة، ولا ينبغي اعتبارها دليلا تلقائيا على انخفاض ضغط الدم، فقد تظهر مع فقر الدم وسوء التغذية ونقص بعض الفيتامينات، كما يختلف الدوار المرتبط بالحركة أو السفر عن الدوخة التي تظهر عقب تغيير وضعية الجسم. وأضافت أن الأعراض المصاحبة تساعد في توجيه التشخيص، فالدوار المصحوب بطنين أو أعراض في الأذن قد يرتبط بجهاز الاتزان، في حين أن الدوخة المصحوبة بضعف أو تنمل في أحد جانبي الجسم تحتاج إلى تقييم عصبي.

متى يكون انخفاض الضغط انتصابياً؟ تعرف جمعية القلب الأمريكية انخفاض ضغط الدم الانتصابي بأنه هبوط مستمر في الضغط الانقباضي بمقدار 20 مليمترا زئبقيا على الأقل، أو في الضغط الانبساطي بمقدار 10 مليمترات زئبقية على الأقل في الدقائق الثلاث الأولى من الوقوف. ووفق بيان علمي للجمعية نشر في دورية هايبرتنشن عام 2024، يزداد احتمال الإصابة بهذه الحالة مع التقدم في العمر. وقد تظهر أيضا لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم، ويمثل الضغط الانقباضي الرقم الأعلى في قراءة ضغط الدم، وهو الضغط داخل الشرايين عندما ينقبض القلب ويدفع الدم إلى الجسم، بينما يمثل الضغط الانبساطي الرقم الأدنى، وهو الضغط داخل الشرايين عندما يرتخي القلب بين الضربات. ولا تعني الدوخة القصيرة التي تحدث مرة واحدة بعد النهوض السريع بالضرورة وجود انخفاض ضغط انتصابي، ولكن تكرارها بعد الوقوف، وخصوصا إذا صاحبتها رؤية ضبابية أو ضعف أو شعور بقرب الإغماء، يجعل قياس الضغط أثناء تغيير وضعية الجسم أكثر أهمية.

وتشير الدكتورة علياء إلى أن الجفاف وقلة شرب الماء من العوامل التي قد تؤدي إلى انخفاض الضغط وظهور الدوخة، وتزداد احتمالات ذلك في الأجواء الحارة ومع التحرق، إذ يفقد الجسم السوائل ويقل حجم الدم المتداول. وأوضحت أن كبار السن قد يكونون أكثر عرضة للجفاف، كما يمكن لبعض الأدوية ومنها مدرات البول وبعض علاجات ارتفاع ضغط الدم أن تسهم في هبوط الضغط لدى بعض المرضى. وإذا تكررت الدوخة لدى من يستخدم هذه الأدوية فينبغي مراجعة الطبيب لتقييم القراءات والعلاج ومستوى الترطيب وعدم خفض الجرعات أو إيقافها من دون استشارة الطبيب. وقد يرتبط انخفاض الضغط الانتصابي أيضا ببعض الأمراض المزمنة كأمراض القلب والسكري الذي قد يؤثر في الأعصاب المسؤولة عن تنظيم ضغط الدم، ومرض باركنسون وغيره من اضطرابات الجهاز العصبي الذاتي التي قد تضعف قدرة الجسم على ضبط الضغط عند الوقوف. وتزداد أهمية الدوخة عند الوقوف لدى كبار السن، إذ قد يؤدي فقدان التوازن ولو لثوان إلى السقوط والإصابات والكسور. وأظهرت مراجعة منهجية وتحليل نشر في دورية The Journalist of Gerontology Series A عام 2024 وشمل 184 دراسة أن انخفاض ضغط الدم الانتصابي ارتبط بزيادة خطر السقوط بنحو 39% في 12 شهرا، مما يؤكد أهمية تقييم اضطرابات القلب والأوعية الدموية لدى كبار السن الذين يتعرضون للسقوط. ولهذا فإن الدوخة المتكررة أو السقوط غير المفسر لدى المسن يستحقان تقييما طبيا بدلا من افتراض أنهما نتيجة طبيعية للتقدم في العمر. متى يحتاج المريض إلى تقييم طبي؟ يشخص انخفاض الضغط الانتصابي أساسا بقياس ضغط الدم بعد الاستلقاء ثم بعد الوقوف. وأشارت مراجعة وموقف خبراء نشرا في دورية ريفيو نورولوجيك عام 2024 إلى أن القياس قد يحتاج إلى التكرار في أوقات مختلفة إذا كانت الأعراض متكررة رغم أن النتيجة الأولى طبيعية. وقد يستخدم اختبار الطاولة المائلة عندما يبقى الاشتباه قائما رغم عدم ظهور الانخفاض في القياس المعتاد. ويبدأ التقييم كذلك

إلى مراجعة الطبيب إذا تكررت النوبات أو أدت إلى سقوط أو إغماء، بينما تستدعي الدوخة المصحوبة بضعف أو تنمل في جانب واحد أو اضطراب في الكلام تقييما عاجلا. مستمعين الكرام، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

0: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
1: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: المنزعجون من قوتنا وسعينا للسلام لا يمكنهم ثنينا عن طريقنا. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الاثنين أن الدول المنزعجة من قوة تركيا وسعيها إلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة لن تتمكن من ثني بلاده عن مواصلة طريقها. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها عقب ترأسه اجتماعا للحكومة في العاصمة أنقرة. وقال أردوغان: إن تركيا ليست في مواجهة أي دولة أو مجتمع أو معتقد، لكنها تقف في وجه كل انتهاك للقانون وكل ظلم وتجبر، مؤكدا عزمها على مواصلة طريقها كدولة مستقلة ومزدهرة. وأضاف أن تركيا ستواصل تعزيز الوحدة والتضامن مع أصدقائها وأشقائها، مشددا على أن من يصادق تركيا سيربح ومن يضمر لها العداء سيخسر. وفي الملف الإقليمي قال أردوغان: إن ارتفاع أسعار النفط سيواصل إرهاق الجميع ما لم تحدث

حل الأزمة القائمة في مضيق هرمز، معتبرا أن تداعيات الحرب تطال شعوب المنطقة والعالم. وفي الملف الاقتصادي أكد أردوغان مواصلة السياسات التي تركز على الاستثمار والتوظيف والإنتاج والصادرات ومكافحة التضخم، مشيرا إلى أن البرنامج الاقتصادي متوسط الأجل يمثل خارطة طريق للسنوات الثلاث المقبلة. كما أعلن بدء تلقي طلبات مشروع المساكن المؤجرة في إسطنبول اعتبارا من 14 من أيلول، ضمن مشروع يوفر 15,000 مسكن بأسعار أقل من السوق. وهنى أردوغان المنتخب التركي للسيدات الكرة الطائرة بتتويجه بلقب بطولة أوروبا 2026 للمرة الثانية على التوالي. الشيباني يبحث تعزيز العلاقات مع مصر واليمن ويؤكد تمسك سوريا بالحلول الدبلوماسية. بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس الاثنين مع نظيريه المصري بدر عبد العاطي واليمنية أفراح الزوبة تعزيز العلاقات والتعاون والتنسيق بين سوريا وكل من مصر واليمن. وجاءت اللقاءات على هامش أعمال الدورة العادية 66 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. واستعرض الشيباني مع الوزير المصري أبرز المستجدات الإقليمية والدولية وسبل تعزيز التعاون بما يسهم في دعم الأمن والسلام في المنطقة، فيما بحث مع نظيرته اليمنية تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وتبادلا وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. وفي كلمة له خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب أكد الشيباني أن المرحلة الراهنة تتطلب رص الصفوف وتوحيد الرؤى تحت سقف العروبة الجامع، وقال إن سوريا تعمل على الانتقال من الحرب والدمار إلى الإعمار والبناء، مشيرا إلى عودة مئات الآلاف من الأطفال والشباب من المخيمات إلى المدارس والجامعات. وأكد أن حصر السلاح بيد الدولة قرار سيادي لحماية السوريين، مشيرا إلى دمج الفصائل المسلحة وإعادة بناء الجيش الوطني. كما شدد الشيباني على تمسك سوريا بالحل الدبلوماسي ومواصلتها تنفيذ خارطة الطريق الثلاثية التي عملت عليها مع الأردن بالتوازي مع العمل على إنهاء الاعتداءات والاعتقالات والتوغلات الإسرائيلية. وأعرب عن أمله في إدراج سوريا ضمن الصناديق والبرامج العربية خلال عام 2027، مؤكدا أن السنوات المقبلة ستشهد بحسب قوله ولادة قصة نجاح سورية تاريخية. وزارة الدفاع السورية تبحث مع وفد أمريكي ملفات مكافحة الإرهاب والتطورات الإقليمية. بحث رئيس هيئة الأركان العامة في وزارة الدفاع السورية اللواء علي النعسان أمس الاثنين مع وفد من الجيش الأمريكي برئاسة الأدميرال البحري ليام إمهولين قائد قوة المهام المشتركة لعملية العزم الصلب عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك. وتناول اللقاء الذي حضره عدد من الضباط ملفات مكافحة الإرهاب والتطورات الإقليمية. ويأتي اللقاء في إطار التحركات السورية لتعزيز التعاون والتنسيق الإقليمي والدولي. معاون محافظ اللاذقية يبحث مع نائب المبعوث الأممي أولويات التعافي والتنمية. بحث معاون محافظ اللاذقية لشؤون الحوكمة والاستثمار محمد حسنو أمس الاثنين مع نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا والقائم بأعمال رئيس مكتب المبعوث الخاص
كلاوديو كوردوني الواقع المحلي وأبرز الأولويات.

التحديات من منظور السلطات المحلية، وتناول اللقاء الانتقال من الاستجابة الطارئة إلى مرحلة التعافي وتنشيط الاقتصاد والخدمات وتعزيز المؤسسات والبيئة القانونية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. كما بحث الجانبان دعم التماسك المجتمعي وإعادة بناء الثقة بين المكونات المحلية وأهمية عودة السكان إلى مناطقهم، إلى جانب توفير فرص العمل والتدريب المهني وتأهيل اليد العاملة لتحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي مستدام. مكافحة المخدرات السورية تحبط تهريب شحنة كبيرة بواسطة البالونات باتجاه الأردن. أحبطت إدارة مكافحة المخدرات أمس الاثنين محاولة لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة في ريف محافظة السويداء باتجاه الأردن بواسطة بالونات موجهة، وأسفرت العملية عن ضبط 44 كيلوغراما من الحشيش المخدر و218 ألف حبة كبتاغون، إضافة إلى أجهزة لتحديد المواقع. وتأتي العملية بعد إحباط محاولتي تهريب في ريف السويداء يومي 29 و29 من آب الماضي، وضبط شحنات كبيرة من المواد المخدرة كانت معدة للتهريب إلى دول الجوار. وقف المعارف التركي يخرج 38 طالبا في إعزاز. خرج وقف المعارف التركي 38 طالبا خلال حفل أقامه في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي بعد إتمامهم تعليمهم في مدارسه. وشارك في الحفل القنصل العام التركي في حلب معمر هكان جنكيز وعضو مجلس أمناء وقف المعارف ظريف استشر، إلى جانب ممثلين عن محافظة حلب ومديرية أعزاز ومديري المدارس والمعلمين وعائلات الطلاب. وقال ممثل الوقف في شمال سوريا محمد جاغتاي ترياكي إن الخريجين توزعوا بين 13 طالبا من مدرسة جوبامبي و25 طالبا من مدرسة إعزاز. وأوضح ترياكي أن الوقف يدير 3 مدارس في شمال سوريا، هي إعزاز للعلوم والتكنولوجيا والباب للعلوم والتكنولوجيا وجوبامبي للعلوم والتكنولوجيا. وأشار إلى افتتاح سكنين طلابيين جديدين، مؤكدا أن الوقف يعتزم توسيع أنشطته التعليمية لتشمل دمشق وحلب وحماة وحمص. التركية دفنكورت تتوج بذهبية بطولة أوروبا للسباحة البارلمبية في قجيلي. توجت السباحة التركية دفنكورت أمس الاثنين بالميدالية الذهبية في بطولة أوروبا للسباحة لذوي الإعاقة المقامة في ولاية قجيلي، وأحرزت كورت المركز الأول في نهائي سباق 50 مترا حرة لفئة S10 لتحصد الذهبية. وقالت كورت عقب السباق إن هدفها كان تحطيم الرقم القياسي العالمي، مؤكدة أن طموحها المقبل هو تحطيم الرقم القياسي في بطولة العالم أو الألعاب الأولمبية. وفي منافسات الرجال حصل السباح التركي أوموت أونلو على الميدالية الفضية في نهائي سباق 50 مترا صدر لفئة SB2، وأنهت تركيا منافسات اليوم الأول من البطولة التي تختتم السبت بميدالية ذهبية وأخرى فضية. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. أردوغان يهنئ منتخب تركيا للسيدات بعد التتويج ببطولة أوروبا. هنأ رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان منتخب بلاده للسيدات للكرة الطائرة بعد تتويجه بطلا لبطولة أوروبا 2026. وجاء تتويج المنتخب التركي بعد فوزه على نظيره الإيطالي بثلاثة أشواط مقابل شوطين في المباراة النهائية التي أقيمت على صالة سنان إرديم الرياضية في إسطنبول. ونجح المنتخب التركي الملقب بسلطانات الشبكة في قلب تأخره مرتين قبل أن يحسم الشوط الفاصل لصالحه بنتيجة 15-10، ويتوج باللقب الأوروبي للمرة الثانية تواليا. وأشاد الرئيس أردوغان بالإنجاز، مؤكدا أن المنتخب حقق إنجازا مهما جعل الشعب التركي فخورا بتتويجه بطلا لأوروبا. وحصلت اللاعبة ميليسا فارغاس على جائزة أفضل لاعبة في البطولة بعد دورها البارز في قيادة المنتخب التركي للاحتفاظ باللقب. وبهذا التتويج ضمن المنتخب التركي تأهله إلى دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس 2028.

نتائج مثيرة في الجولة الرابعة من الدوري التركي الممتاز. قاد النجم المصري محمد صلاح فريق طرابزونسبور إلى فوز كاسح على جنشار بريليجي بخمسة أهداف دون رد ضمن الجولة الرابعة من الدوري التركي الممتاز، وسجل صلاح الهدف الثاني من ركلة جزاء، وصنع الهدف الرابع الذي أحرزه الألباني إرنست موتشي، ورفع طرابزون رصيده إلى سبع نقاط في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد جنشار بريليجي عند سبع نقاط في المركز السادس. وفي قمة الجولة قلب بشكطاش تأخره أمام مضيفي فنرباجي إلى فوز بهدفين لهدف في ديربي إسطنبول، وتقدم فنرباجي عبر سلوفاكي ميلان سكرينيار قبل أن يدرك رضوان يلمز التعادل لبشكطاش، ثم سجل الصربي دوسان فلاهوفيتش هدف الفوز في الدقيقة 73، ورفع بشكطاش رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثاني مؤقتاً، بينما تجمد رصيد فنرباهجي عند ست نقاط. وكان غلاتاسراي قد حافظ على صدارة الترتيب بعد فوزه الصعب على باشاكشهير بثلاثة أهداف لهدفين. وفي مباريات أخرى فاز قجائلي على سامسونسبور بهدف دون رد، وتشورم على أيوب سبور بثلاثة أهداف نظيفة، بينما تعادل قاسم باشا مع آمد سبور بهدفين لمثلهما.

أرسنال يحسم ديربي لندن وتعادل مثير بين إيفرتون ومانشستر يونايتد. قلب أرسنال تأخره أمام مضيفي تشيلسي إلى فوز بهدفين لهدف في ديربي لندن ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ورفع أرسنال رصيده إلى 9 نقاط متساويا مع مانشستر سيتي في الصدارة، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند 6 نقاط. وفي مباراة مثيرة خطف إيفرتون تعادلا قاتلا من ضيفه مانشستر يونايتد بهدفين لمثلهما، وسجل لمانشستر يونايتد برايان بيومو وبنجامين سيسكو، بينما أحرز لإيفرتون تيريك جورد وأنسيلي ميتلاند نايلز في الوقت بدل الضائع. وواصل مانشستر سيتي انتصاراته بفوزه على كونفنتري سيتي بهدف دون رد سجله النرويجي إيرلينغ هالاند ليرفع رصيده إلى 9 نقاط في الصدارة. وحقق ليفربول فوزه الأول في الدوري بتغلبه على إبسوتش تاون بهدفين نظيفين سجلهما السويدي ألكسندر إيساك خلال أول 9 دقائق. وفي مباريات أخرى تعادل توتنهام مع نوتنغهام فورست دون أهداف، وبرينتفورد مع ساندرلاند، وبرايتون مع ليدز بهدف لمثله، فيما تعادل نيوكاسل مع بورنموث بهدفين لمثلهما. وفاز كريستال بالاس على فولهام بثلاثة أهداف لهدفين. إنتر يقلب تأخره أمام نابولي، وروما يتصدر الدوري الإيطالي.

حقق إنتر ميلان ريمونتادا مثيرة أمام نابولي، وقلب تأخره بهدفين إلى فوز بثلاثة أهداف لهدفين ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي، وسجل لاوتارو مارتينيز هدفين وماركوس تورام هدفا لإنتر، بينما أحرز ماتيو بوليتانو وراسموس هويلوند هدفي نابولي، ورفع إنتر رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف روما. وفي مباراة أخرى قلب روما تأخره أمام أتلانتا إلى فوز بهدفين لهدف بفضل هدفي ماريو هيرموسو وماتياس سولي في الدقائق الأخيرة، ورفع روما رصيده إلى 9 نقاط ليتصدر الدوري بفارق الأهداف أمام إنتر، كما قلب كومو تأخره أمام جينوا إلى فوز كبير بأربعة أهداف، ورفع كومو رصيده إلى 7 نقاط فيما بقي جينوا دون نقاط بعد 3 خسائر متتالية. أتلتيك بلباو يكتسح أتلتيكو مدريد وبيتيس يهزم ريال مدريد. ألحق أتلتيك بلباو الهزيمة الأولى بأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني بعدما اكتسحه بثلاثة أهداف دون رد ضمن الجولة الرابعة، وسجل نيكو ويليامز وروبرت نافارو وويهان سانسيت أهداف بلباو ليرفع الفريق رصيده إلى 6 نقاط مقابل 7 لأتلتيكو. وفي مباراة أخرى تلقى ريال مدريد خسارته الأولى في الدوري بسقوطه أمام ريال بيتيس بهدف دون رد، وسجل تروي بارت هدف المباراة الوحيد قبل أن يهدر كيليان مبابي ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع، وتجمد رصيد ريال مدريد عند 9 نقاط فيما رفع بيتيس رصيده إلى 9.

مارسيليا يسقط أمام باريس إف سي، وموناكو يهزم باريس سان جيرمان. سقط أولمبيك مارسيليا أمام ضيفه باريس إف سي بثلاثة أهداف لهدفين ضمن الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي، وسجل أمين غويري هدف مارسيليا، بينما أحرز لاسين سينايوكو أهداف باريس إف سي الثلاثة ليحقق هاتريك ويقود فريقه إلى المركز الثاني برصيد 7 نقاط. وتجمد رصيد مارسيليا عند 3 نقاط في المركز 11. وفي مباراة أخرى تلقى باريس سان جيرمان خسارته الأولى هذا الموسم أمام ضيفه موناكو بهدفين لهدف، وسجل ماركيونيوس هدف باريس فيما أحرز نازينيو وستانيس إيدومبو هدفي موناكو، ورفع موناكو رصيده إلى 9 نقاط في الصدارة، بينما بقي باريس سان جيرمان بنقطتين في المركز 12. بايرن يتعثر أمام شالكة، وإلفرسبيرغ يواصل مفاجآته. تعثر بايرن ميونخ أمام مضيفه شالكة بالتعادل السلبي ضمن الجولة الثانية من الدوري الألماني، ورفع بايرن رصيده إلى 4 نقاط في المركز الرابع،

بينما حصد شالكي أول نقطة له هذا الموسم. وفي مباراة أخرى حقق إلفرسبيرغ الصاعد فوزه الثاني تواليا بعدما قلب تأخره أمام بوروسيا مونشنغلادباخ من 2-3 إلى فوز 4-3، ورفع إلفرسبيرغ رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث. وفي أبرز النتائج فاز باير ليفركوزن على يونيون برلين 4-2 دون رد، وبوروسيا

حقق الإيطالي كيمي أنتونيلي سائق مرسيدس فوزا تاريخيا بجائزة إيطاليا الكبرى للفورمولا 1 على حلبة مونزا، وانطلق أنتونيلي من المركز 19 قبل أن يشق طريقه إلى الصدارة ويحقق فوزه السابع هذا الموسم، وبات أول إيطالي يفوز بسباق مونزا منذ عام 1966، وحل جورج راسل ثانيا وماكس فيرستابن ثالثا.

سلم عليها وسلم عأهاليها. مريت عالدار دار الولف حيها.

خبيت قالوا استحى حبيت قالوا جنون زافيت.

عضيت عالضار والف حيها سلم عليها وسلم عاليها يا ناس ما كان حبي لأجلها قدار لكن لأجل الحبيب اللي سكن

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: المنزعجون من قوتنا وسعينا للسلام لا يمكنهم ثنينا عن طريقنا. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الاثنين أن الدول المنزعجة من قوة تركيا وسعيها إلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة لن تتمكن من ثني بلاده عن مواصلة طريقها. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها عقب ترأسه اجتماعا للحكومة في العاصمة أنقرة. وقال أردوغان: إن تركيا ليست في مواجهة أي دولة أو مجتمع أو معتقد، لكنها تقف في وجه كل انتهاك للقانون وكل ظلم وتجبر، مؤكدا عزمها على مواصلة طريقها كدولة مستقلة ومزدهرة. وأضاف أن تركيا ستواصل تعزيز الوحدة والتضامن مع أصدقائها وأشقائها، مشددا على أن من يصادق تركيا سيربح ومن يضمر لها العداء سيخسر. وفي الملف الإقليمي قال أردوغان: إن ارتفاع أسعار النفط سيواصل إرهاق الجميع ما لم تحل الأزمة القائمة في مضيق هرمز، معتبرا أن تداعيات الحرب تطال شعوب المنطقة والعالم. وفي الملف الاقتصادي أكد أردوغان مواصلة السياسات التي تركز على الاستثمار والتوظيف والإنتاج والصادرات ومكافحة التضخم، مشيرا إلى أن البرنامج الاقتصادي متوسط الأجل يمثل خارطة طريق للسنوات الثلاث المقبلة. كما أعلن بدء تلقي طلبات مشروع المساكن المؤجرة في إسطنبول اعتبارا من 14 من أيلول، ضمن مشروع يوفر 15,000 مسكن بأسعار أقل من السوق. وهنأ أردوغان المنتخب التركي للسيدات للكرة الطائرة بتتويجه بلقب بطولة أوروبا 2026 للمرة الثانية على التوالي. الشيباني يبحث تعزيز العلاقات مع مصر واليمن ويؤكد تمسك سوريا بالحلول الدبلوماسية. بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس الاثنين مع نظيريه

المصري بدر عبد العاطي واليمنية أفراح الزوبة تعزيز العلاقات والتعاون والتنسيق بين سوريا وكل من مصر واليمن. وجاءت اللقاءات على هامش أعمال الدورة العادية 66 بعد 100 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. واستعرض الشيباني مع الوزير المصري أبرز المستجدات الإقليمية والدولية وسبل تعزيز التعاون بما يسهم في دعم الأمن والسلام في المنطقة، فيما بحث مع نظيرته اليمنية تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وتبادلا وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. وفي كلمة له خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب، أكد الشيباني أن المرحلة الراهنة تتطلب رص الصفوف وتوحيد الرؤى تحت سقف العروبة الجامع. وقال إن سوريا تعمل على الانتقال من الحرب والدمار إلى الإعمار والبناء، مشيرا إلى عودة مئات الآلاف من الأطفال والشباب من المخيمات إلى المدارس والجامعات. وأكد أن حصر السلاح بيد الدولة قرار سيادي لحماية السوريين، مشيرا إلى دمج الفصائل المسلحة وإعادة بناء الجيش الوطني. كما شدد الشيباني على تمسك سوريا بالحل الدبلوماسي ومواصلتها تنفيذ خارطة الطريق الثلاثية التي عملت عليها مع الأردن، بالتوازي مع العمل على إنهاء الاعتداءات والاعتقالات والتوغلات الإسرائيلية. وأعرب عن أمله في إدراج سوريا ضمن الصناديق والبرامج العربية خلال عام 2027، مؤكدا أن السنوات المقبلة ستشهد بحسب قوله ولادة قصة نجاح سورية تاريخية. وزارة الدفاع السورية تبحث مع وفد أمريكي ملفات مكافحة الإرهاب والتطورات الإقليمية. بحث رئيس هيئة الأركان العامة في وزارة الدفاع السورية اللواء علي النعسان أمس الاثنين مع وفد من الجيش الأمريكي برئاسة الأدميرال البحري ليام إمهولين قائد قوة المهام المشتركة لعملية العزم الصلب عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك. وتناول اللقاء الذي حضره عدد من الضباط ملفات مكافحة الإرهاب والتطورات الإقليمية. ويأتي اللقاء في إطار التحركات السورية لتعزيز التعاون والتنسيق الإقليمي والدولي. معاون محافظ اللاذقية يبحث مع نائب المبعوث الأممي أولويات التعافي والتنمية. بحث معاون محافظ اللاذقية لشؤون الحوكمة والاستثمار محمد حسنو أمس الاثنين مع نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا والقائم بأعمال رئيس مكتب المبعوث الخاص كلاوديو كوردوني الواقع المحلية وأبرز الأولويات والتحديات من منظور السلطات المحلية. وتناول اللقاء الانتقال من الاستجابة الطارئة إلى مرحلة التعافي وتنشيط الاقتصاد والخدمات وتعزيز المؤسسات والبيئة القانونية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. كما بحث الجانبان دعم التماسك المجتمعي وإعادة بناء الثقة بين المكونات المحلية وأهمية عودة السكان إلى مناطقهم، إلى جانب توفير فرص العمل والتدريب المهني وتأهيل اليد العاملة لتحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي مستدام. مكافحة المخدرات السورية تحبط تهريب شحنة كبيرة بواسطة البالونات باتجاه الأردن. أحبطت إدارة مكافحة المخدرات أمس الاثنين محاولة لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة في ريف محافظة السويداء باتجاه الأردن بواسطة بالونات موجهة.
وأسفرت العملية عن ضبط 44 كيلوغراما من الحديد.

0: الحشيش المخدر و218,000 حبة كبتاجون، إضافة إلى أجهزة لتحديد المواقع. وتأتي العملية بعد إحباط محاولتي تهريب في ريف السويداء يومي 29 و29 من آب الماضي، وضبط شحنات كبيرة من المواد المخدرة كانت معدة للتهريب إلى دول الجوار. وقف المعارف التركي يخرج 38 طالبا في إعزاز. خرج وقف المعارف التركي 38 طالبا خلال حفل أقامه في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي بعد إتمامهم تعليمهم في مدارسه. وشارك في الحفل القنصل العام التركي في حلب معمر هكان جنكيز وعضو مجلس أمناء وقف المعارف ظريف استشر، إلى جانب ممثلين عن محافظة حلب ومديرية أعزاز ومديري المدارس والمعلمين وعائلات الطلاب. وقال ممثل الوقف في شمال سوريا محمد جغكتاي ترياكي إن الخريجين توزعوا بين 13 طالبا من مدرسة جوبان بي و25 طالبا من مدرسة إعزاز. وأوضح ترياكي أن الوقف يدير 3 مدارس في شمال سوريا، هي إعزاز للعلوم والتكنولوجيا والباب للعلوم والتكنولوجيا وجوبامبي للعلوم والتكنولوجيا. وأشار إلى افتتاح سكنين طلابيين جديدين، مؤكدا أن الوقف يعتزم توسيع أنشطته التعليمية لتشمل دمشق وحلب وحماة وحمص. التركية دفنكورت تتوج بذهبية بطولة أوروبا للسباحة البارلمبية في قجيلي. توجت السباحة التركية دفنكورت أمس الاثنين بالميدالية الذهبية في بطولة أوروبا للسباحة لذوي الإعاقة المقامة في ولاية قجيلي. وأحرزت كورت المركز الأول في نهائي سباق 50 مترا حرة لفئة 19 لتحصد الذهبية. وقالت كورت عقب السباق إن هدفها كان تحطيم الرقم القياسي العالمي، مؤكدة أن طموحها المقبل هو تحطيم الرقم القياسي في بطولة العالم أو الألعاب الأولمبية. وفي منافسات الرجال حصل السباح التركي أوموت أونلو على الميدالية الفضية في نهائي سباق 50 مترا صدر لفئة SB2. وأنهت تركيا منافسات اليوم الأول من البطولة التي تختتم السبت بميدالية ذهبية وأخرى فضية. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

وقعت السلطات السورية مع شركات تركية اتفاقاً لإنشاء منطقة صناعية وحرفية في محافظة الرقة شمالي سوريا. ووقع الاتفاق محافظة الرقة وهيئة الاستثمار السورية وشركات تركية، وذلك خلال فعاليات أقيمت الخميس 3 أيلول في إطار الدورة 63 لمعرض دمشق الدولي. ويتضمن المشروع إنشاء منطقة صناعية على مساحة 1500 دنم بهدف الإسهام في تطوير الإنتاج والتوظيف والتجارة في إطار عملية إعادة إعمار سوريا. ويهدف المشروع أيضا إلى تنظيم أنشطة صناعية وتوفير مساحات وإمكانات أوسع للمستثمرين والإسهام في تطوير النشاط الاقتصادي في المنطقة. ومن المتوقع أن تسهم المنطقة الصناعية في تعزيز التعاون الإقليمي بين تركيا وسوريا، فضلا عن تنشيط الحركة الاقتصادية في الرقة ومحيطها.

من جهته أعلن وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري محمد عنجراني الجمعة الرابع من أيلول أن المنطقة الصناعية الحرفية في محافظة الرقة ستقام في موقع سهلة البنات على بعد نحو 4 كيلومترات من مدينة الرقة، وتمتد على مساحة تتراوح بين 70 و150 هكتاراً، وتضم ما بين 2500 إلى 4000 مقسم. وأكد الوزير عنجراني في منشور عبر منصة إكس أن الهدف من إنشاء منطقة صناعية حرفية في محافظة الرقة هو تنظيم العمل الصناعي والحرفي فيها وتطويره، إلى جانب توفير الخدمات اللازمة للأنشطة الإنتاجية. ولفت عنجراني إلى أن المنطقة الصناعية الحرفية تسهم في تحريك عجلة الصناعة وتوسيع فرص الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة، بما يعزز مكانة الرقة ودورها في الاقتصاد الوطني. ووقعت محافظة الرقة وهيئة الاستثمار السورية الخميس 3 أيلول عقدا مع مجموعة كيان التجارية القابضة وشركة MYB التركيتين لإنشاء المنطقة الصناعية الحرفية في المحافظة. وأوضحت هيئة الاستثمار السورية أن الاتفاقية تستهدف بناء بيئة متكاملة للصناعة وتنظيم الأنشطة الصناعية والمهنية ضمن منطقة حديثة ومخدمة وتوسيع المساحة المتاحة أمام المستثمرين.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: المنزعجون من قوتنا وسعينا للسلام لا يمكنهم ثنينا عن طريقنا. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الاثنين أن الدول المنزعجة من قوة تركيا وسعيها إلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة لن تتمكن من ثني بلاده عن مواصلة طريقها. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها عقب ترأسه اجتماعا للحكومة في العاصمة أنقرة. وقال أردوغان إن تركيا ليست في مواجهة أي دولة أو مجتمع أو معتقد، لكنها تقف في وجه كل انتهاك للقانون وكل ظلم وتجبر، مؤكدا عزمها على مواصلة طريقها كدولة مستقلة ومزدهرة. وأضاف أن تركيا ستواصل تعزيز الوحدة والتضامن مع أصدقائها وأشقائها، مشددا على أن من يصادق تركيا سيربح ومن يضمر لها العداء سيخسر. وفي الملف الإقليمي قال أردوغان إن ارتفاع أسعار النفط سيواصل إرهاق الجميع ما لم تحل الأزمة القائمة في مضيق هرمز، معتبرا أن تداعيات الحرب تطال شعوب المنطقة والعالم. وفي الملف الاقتصادي أكد أردوغان مواصلة السياسات التي تركز على الاستثمار والتوظيف والإنتاج والصادرات ومكافحة التضخم، مشيرا إلى أن البرنامج الاقتصادي متوسط الأجل يمثل خارطة طريق للسنوات الثلاث المقبلة. كما أعلن بدء تلقي طلبات مشروع المساكن المؤجرة في إسطنبول اعتبارا من 14 من أيلول ضمن مشروع يوفر 15,000 مسكن بأسعار أقل من السوق. وهنأ أردوغان المنتخب التركي للسيدات الكرة الطائرة بتتويجه بلقب بطولة أوروبا 2026 للمرة الثانية على التوالي. الشيباني يبحث تعزيز العلاقات مع مصر واليمن ويؤكد تمسك سوريا بالحلول الدبلوماسية. بحث وزير الخارجية والمطربين السوري أسعد الشيباني أمس الاثنين مع نظيريه المصري بدر عبد العاطي واليمنية أفراح الزوبة تعزيز العلاقات والتعاون والتنسيق بين سوريا وكل من مصر واليمن. وجاءت اللقاءات على هامش أعمال الدورة العادية 66 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. واستعرض الشيباني مع الوزير المصري أبرز المستجدات الإقليمية والدولية وسبل تعزيز التعاون بما يسهم في دعم الأمن والسلام في المنطقة، فيما بحث مع نظيرته اليمنية تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وتبادلا وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. وفي كلمة له خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب أكد الشيباني أن

مرحلة راهنة تتطلب رص الصفوف وتوحيد الرؤى تحت سقف العروبة الجامع. وقال إن سوريا تعمل على الانتقال من الحرب والدمار إلى الإعمار والبناء، مشيرا إلى عودة مئات الآلاف من الأطفال والشباب من المخيمات إلى المدارس والجامعات. وأكد أن حصر السلاح بيد الدولة قرار سيادي لحماية السوريين، مشيرا إلى دمج الفصائل المسلحة وإعادة بناء الجيش الوطني. كما شدد الشيباني على تمسك سوريا بالحل الدبلوماسي ومواصلتها تنفيذ خارطة الطريق الثلاثية التي عملت عليها مع الأردن، بالتوازي مع العمل على إنهاء الاعتداءات والاعتقالات والتوغلات الإسرائيلية. وأعرب عن أمله في إدراج سوريا ضمن الصناديق والبرامج العربية خلال عام 2027، مؤكدا أن السنوات المقبلة ستشهد بحسب قوله ولادة قصة نجاح سورية تاريخية. وزارة الدفاع السورية تبحث مع وفد أمريكي ملفات مكافحة الإرهاب والتطورات الإقليمية. بحث رئيس هيئة الأركان العامة في وزارة الدفاع السورية اللواء علي النعسان أمس الاثنين مع وفد من الجيش الأمريكي برئاسة الأدميرال البحري ليام إمهولين قائد قوة المهام المشتركة لعملية العزم الصلب عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك. وتناول اللقاء الذي حضره عدد من الضباط ملفات مكافحة الإرهاب والتطورات الإقليمية. ويأتي اللقاء في إطار التحركات السورية لتعزيز التعاون والتنسيق الإقليمي والدولي. معاون محافظ اللاذقية يبحث مع نائب المبعوث الأممي أولويات التعافي والتنمية. بحث معاون محافظ اللاذقية لشؤون الحوكمة والاستثمار محمد حسنو أمس الاثنين مع نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا والقائم بأعمال رئيس مكتب المبعوث الخاص كلاوديو كوردوني الواقع المحلية وأبرز الأولويات والتحديات من منظور السلطات المحلية. وتناول اللقاء الانتقال من الاستجابة الطارئة إلى مرحلة التعافي وتنشيط الاقتصاد والخدمات وتعزيز المؤسسات والبيئة القانونية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. كما بحث الجانبان دعم التماسك المجتمعي وإعادة بناء الثقة بين المكونات المحلية وأهمية عودة السكان إلى مناطقهم، إلى جانب توفير فرص العمل والتدريب المهني وتأهيل اليد العاملة لتحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي مستدام. مكافحة المخدرات السورية تحبط تهريب شحنة كبيرة بواسطة البالونات باتجاه الأردن. أحبطت إدارة مكافحة المخدرات أمس الاثنين محاولة لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة في ريف محافظة السويداء باتجاه الأردن بواسطة بالونات موجهة. وأسفرت العملية عن ضبط 44 كيلوغراما من الحشيش المخدر و218,000 حبة كبتاغون، إضافة إلى أجهزة لتحديد المواقع. وتأتي العملية بعد إحباط محاولتي تهريب في ريف السويداء يومي 20 و29 من آب الماضي، وضبط شحنات كبيرة من المواد المخدرة كانت معدة للتهريب إلى دول الجوار. وقف المعارف التركي يخرج 38 طالبا في إعزاز.
خرج وقف المعارف التركي 38 طالبا خلال حفل أقامه

0: في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي بعد إتمامهم تعليمهم في مدارسه. وشارك في الحفل القنصل العام التركي في حلب معمر هكان جنكيز وعضو مجلس أمناء وقف المعارف ظريف استشر، إلى جانب ممثلين عن محافظة حلب ومديرية أعزاز ومديري المدارس والمعلمين وعائلات الطلاب. وقال ممثل الوقف في شمال سوريا محمد جغكتاي ترياكي إن الخريجين توزعوا بين 13 طالبا من مدرسة جوبان بي و25 طالبا من مدرسة إعزاز. وأوضح ترياكي أن الوقف يدير 3 مدارس في شمال سوريا، هي إعزاز للعلوم والتكنولوجيا والباب للعلوم والتكنولوجيا وجوبامبي للعلوم والتكنولوجيا. وأشار إلى افتتاح سكنين طلابيين جديدين، مؤكدا أن الوقف يعتزم توسيع أنشطته التعليمية لتشمل دمشق وحلب وحماة وحمص. التركية دفنكورت تتوج بذهبية بطولة أوروبا للسباحة البارلمبية في قجائلي. توجت السباحة التركية دفنكورت أمس الاثنين بالميدالية الذهبية في بطولة أوروبا للسباحة لذوي الإعاقة المقامة في ولاية قجائلي. وأحرزت كورت المركز الأول في نهائي سباق 50 مترا حرة لفئة S10 لتحصد الذهبية. وقالت كورت عقب السباق إن هدفها كان تحطيم الرقم القياسي العالمي، مؤكدة أن طموحها المقبل هو تحطيم الرقم القياسي في بطولة العالم أو الألعاب الأولمبية. وفي منافسات الرجال حصل السباح التركي أوموت أونلو على الميدالية الفضية في نهائي سباق 50 مترا صدر لفئة SB2. وأنهت تركيا منافسات اليوم الأول من البطولة التي تختتم السبت بميدالية ذهبية وأخرى فضية. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب، قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. سعيت إلى أن كدت أن تعل الدمى، سعيت إلى أن كدت أن تعل الدمى، وعدت وما أعقبت إلا التندما. سعيت إلى أن كدت أن تعل الدمى، وعدت وما أعقبت إلا التندما. لح الله عهد القاسطين الذي به تهدم من بنياننا ما تهدما. لح الله عهد القاسطين الذي به تهدم من بنياننا ما تهدما. إذا شئت أن تلقى السعادة بينهم فلا تكن مصريا ولا تكن مسلما. إذا شئت أن تلقى السعادة بينهم فلا تك سوريا ولا تك مسلما. سلام على الدنيا سلام مودع، سلام على الدنيا سلام مودع، رأى في ظل

أمام القبر أنسا ومغنما، أضرت به الأولى فهام بأختها، فإن ساءت الأخرى فويلاه منهما. أضرت به الأولى فهام بأختها، فإن ساءت الأخرى فويلاه منهما. فهبي رياح الموت نكبا وأطفئي سراج حياتي قبل أن يتحطما. فهبي رياح الموت نكبا وأطفئي سراج حياتي قبل أن يتحطما. فما عصمتني من زماني فضائلي ولكن رأيت الموت للحر أعصما.

فيا قلب لا تجزع إذا عضك الأسى، فيا قلب لا تجزع إذا عضك الأسى، فإنك بعد اليوم لن تتألما. ويا عين قد آن الجمود لمدمعي، فلا سيل دمع تسكبين ولا دما. ويا يد ما كلفتك البسط مرة، لذي منة أولى الجميل وأنعما. فلله ما أحلاك في أنمل البلا، فلله ما أحلاك في أنمل البلا، وإن كنت أحلى في الطروس وأكرما. ويا قدمي ما سرت بي لمذلة، ولم ترتقي إلا إلى العز سلما. فلا تبطئي سيرا إلى الموت، واعلمي بأن كريم القوم من مات مكرما. فلا تبطئي سيرا إلى الموت، واعلمي بأن كريم القوم من مات مكرما. ويا نفس كم جشمتك الصبر والرضا، وجشمتني أن ألبس المجد معلما. ويا نفس كم جشمتك الصبر والرضا، وجشمتني أن ألبس المجد معلما. فما استطعت أن تستمرئي مر طعمه، وما استطعت بين القوم أن أتقدما. فهذا فراق بيننا فتجملي، فإن الردى أحلى مذاقا ومطعما. ويا صدر كم حلت بذاتك ضيقة، وكم جال في أنحائك الهم وارتما. فهل لا ترى في ضيقة القبر فسحة، فهل لا ترى في ضيقة القبر فسحة، تنفس عنك الكرب إن بت مبرما. ويا قبر لا تبخل برد تحية على صاحب أوفى علينا وسلما. وهيهات يأتي الحي للميت زائرا، فإني رأيت الود في الحي أسقما. ويا أيها النجم الذي طال سهده، وقد أخذت منه السرى أين يمما. لعلك لا تنسى عهود منادم، تعلم منك السهد والأين كلما. ويا أيها النجم الذي طال سهده، وقد أخذت منه السرى أين يمما. لعلك لا تنسى عهود منادم، تعلم منك السهد والأين كلما. حافظ إبراهيم.

لكم حماد واحنا بقطار الليل عم نسمع لدق الهوى وشمينا ريحة هيل لك يا ريل صيح بقهر صيحة عشت يا ريل هدر هواهم ولك حذر السنابل قد مرة

الحمد ما لوقنا الغيرة. أنا رقيوق الحمد ما لوقنا الغيرة. يا عمي جبني برد الصبح.

حييتها مرينا مرينا مرينا والله مرينا يا ريت طلعت غش والعشق كتر

شايل هم حبيب وغيم يا عم شايل هم حبيب وغيم وقت يقولوا لي علاش الحزن

0: أمر على الأبواب من غير حاب.
1: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: المنزعجون من قوتنا وسعينا للسلام لا يمكنهم ثنينا عن طريقنا. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الاثنين أن الدول المنزعجة من قوة تركيا وسعيها إلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة لن تتمكن من ثني بلاده عن مواصلة طريقها. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها عقب ترأسه اجتماعا للحكومة في العاصمة أنقرة. وقال أردوغان إن تركيا مستقلة ومزدهرة، وأضاف أن تركيا ستواصل تعزيز الوحدة والتضامن مع أصدقائها وأشقائها، مشددا على أن من يصادق تركيا سيربح ومن يضمر لها العداء سيخسر. وفي الملف الإقليمي قال أردوغان إن ارتفاع أسعار النفط سيواصل إرهاق الجميع ما لم تحل الأزمة القائمة في مضيق هرمز، معتبرا أن تداعيات الحرب تطال شعوب المنطقة والعالم. وفي الملف الاقتصادي أكد أردوغان مواصلة السياسات التي تركز على الاستثمار والتوظيف والإنتاج والصادرات ومكافحة التضخم، مشيرا إلى أن البرنامج الاقتصادي متوسط الأجل يمثل خارطة طريق للسنوات الثلاث المقبلة. كما أعلن بدء تلقي طلبات مشروع المساكن المؤجرة في إسطنبول اعتبارا من 14 من أيلول ضمن مشروع يوفر 15,000 مسكن بأسعار أقل من السوق. وهنى أردوغان المنتخب التركي للسيدات الكرة الطائرة بتتويجه بلقب بطولة أوروبا 2026 للمرة الثانية على التوالي. الشيباني يبحث تعزيز العلاقات مع مصر واليمن ويؤكد تمسك سوريا بالحلول الدبلوماسية. بحث وزير الخارجية والمتربين السوري أسعد الشيباني أمس الاثنين مع نظيريه المصري بدر عبد العاطي واليمنية أفراح الزوبة تعزيز العلاقات والتعاون والتنسيق بين سوريا وكل من مصر واليمن. وجاءت اللقاءات على هامش أعمال الدورة العادية 66 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. واستعرض الشيباني مع الوزير المصري أبرز المستجدات الإقليمية والدولية وسبل تعزيز التعاون بما يسهم في دعم الأمن والسلام في المنطقة، فيما بحث مع نظيرته اليمنية تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وتبادلا وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. وفي كلمة له خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب أكد الشيباني أن المرحلة الراهنة تتطلب رص الصفوف وتوحيد الرؤى تحت سقف العروبة الجامع. وقال إن سوريا تعمل على الانتقال من الحرب والدمار إلى الإعمار والبناء، مشيرا إلى عودة مئات الآلاف من الأطفال والشباب من المخيمات إلى المدارس والجامعات. وأكد أن حصر السلاح بيد الدولة قرار سيادي لحماية السوريين، مشيرا إلى دمج الفصائل المسلحة وإعادة بناء الجيش الوطني. كما شدد الشيباني على تمسك سوريا بالحل الدبلوماسي ومواصلتها تنفيذ خارطة الطريق الثلاثية التي عملت عليها مع الأردن بالتوازي مع العمل على إنهاء الاعتداءات والاعتقالات والتوغلات الإسرائيلية. وأعرب عن أمله في إدراج سوريا ضمن الصناديق والبرامج

0: العربية خلال عام 2027، مؤكدا أن السنوات المقبلة ستشهد بحسب قوله ولادة قصة نجاح سورية تاريخية. وزارة الدفاع السورية تبحث مع وفد أمريكي ملفات مكافحة الإرهاب والتطورات الإقليمية. بحث رئيس هيئة الأركان العامة في وزارة الدفاع السورية اللواء علي النعسان أمس الاثنين مع وفد من الجيش الأمريكي برئاسة الأدميرال البحري ليام إمهولين قائد قوة المهام المشتركة لعملية العزم الصلب عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك. وتناول اللقاء الذي حضره عدد من الضباط ملفات مكافحة الإرهاب والتطورات الإقليمية. ويأتي اللقاء في إطار التحركات السورية لتعزيز التعاون والتنسيق الإقليمي والدولي. معاون محافظ اللاذقية يبحث مع نائب المبعوث الأممي أولويات التعافي والتنمية. بحث معاون محافظ اللاذقية لشؤون الحوكمة والاستثمار محمد حسنو أمس الاثنين مع نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا والقائم بأعمال رئيس مكتب المبعوث الخاص كلاوديو كوردوني الواقع المحلي وأبرز الأولويات والتحديات من منظور السلطات المحلية. وتناول اللقاء الانتقال من الاستجابة الطارئة إلى مرحلة التعافي وتنشيط الاقتصاد والخدمات وتعزيز المؤسسات والبيئة القانونية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. كما بحث الجانبان دعم التماسك المجتمعي وإعادة بناء الثقة بين المكونات المحلية وأهمية عودة السكان إلى مناطقهم، إلى جانب توفير فرص العمل والتدريب المهني وتأهيل اليد العاملة لتحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي مستدام. مكافحة المخدرات السورية تحبط تهريب شحنة كبيرة بواسطة البالونات باتجاه الأردن. أحبطت إدارة مكافحة المخدرات أمس الاثنين محاولة لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة في ريف محافظة السويداء باتجاه الأردن بواسطة بالونات موجهة. وأسفرت العملية عن ضبط 44 كيلوغراما من الحشيش المخدر و218 ألف حبة كبتاغون إضافة إلى أجهزة لتحديد المواقع. وتأتي العملية بعد إحباط محاولتي تهريب في ريف السويداء يومي 20 و29 من آب الماضي وضبط شحنات كبيرة من المواد المخدرة كانت معدة للتهريب إلى دول الجوار. وقف المعارف التركي يخرج 38 طالبا في إعزاز. خرج وقف المعارف التركي 38 طالبا خلال حفل أقامه في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي بعد إتمامهم تعليمهم في مدارسه. وشارك في الحفل القنصل العام التركي في حلب معمر هكان جنكيز وعضو مجلس أمناء وقف المعارف ظريف استشر إلى جانب ممثلين عن محافظة حلب ومديرية أعزاز ومديري المدارس والمعلمين وعائلات الطلاب. وقال ممثل الوقف في شمال سوريا محمد جغكتاي ترياكي إن الخريجين توزعوا بين 13 طالبا من مدرسة جوبان بي و25 طالبا من مدرسة إعزاز. وأوضح ترياكي أن الوقف يدير 3 مدارس في شمال سوريا هي إعزاز للعلوم والتكنولوجيا والباب للعلوم والتكنولوجيا وجوبان بي للعلوم والتكنولوجيا. وأشار إلى افتتاح سكنين طلابيين جديدين، مؤكداً أن الوقف يعتزم توسيع أنشطته التعليمية لتشمل دمشق وحلب وحماة وحمص. التركية دفنكورت تتوج بذهبية بطولة أوروبا للسباحة البارلمبية في قجيلي. توجت السباحة التركية دفنكورت أمس الاثنين بالميدالية الذهبية في بطولة أوروبا للسباحة لذوي الإعاقة المقامة في ولاية قجيلي، وأحرزت كورت المركز الأول في نهائي سباق 50 مترا حرة لفئة S10 لتحصد الذهبية. وقالت كورت عقب السباق إن هدفها كان تحطيم الرقم القياسي العالمي، مؤكدة أن طموحها المقبل هو تحطيم الرقم القياسي في بطولة العالم أو الألعاب الأولمبية. وفي منافسات الرجال حصل السباح التركي أوموت أونلو على الميدالية الفضية في نهائي سباق 50 مترا صدر لفئة SB2، وأنهت تركيا منافسات اليوم الأول من البطولة التي تختتم السبت بميدالية ذهبية وأخرى فضية. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

ولا هممت بشرب الماء من عطشي. يا ويلي يا ابنهم ولا هممت بشرب الماء من عطشي من عطشي إلا ورأيت خيالا منك في الماء.

تصاحي وحق نظرة عيونك عيونك فحق سكرة عيونك وانت صاحي وانت صاحي.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: المنزعجون من قوتنا وسعينا للسلام لا يمكنهم ثنينا عن طريقنا. أكد رئيس الجمهورية

التركية رجب طيب أردوغان أمس الاثنين أن الدول المنزعجة من قوة تركيا وسعيها إلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة لن تتمكن من ثني بلاده عن مواصلة طريقها. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها عقب ترأسه اجتماعا للحكومة في العاصمة أنقرة. وقال أردوغان إن تركيا ليست في مواجهة أي دولة أو مجتمع أو معتقد، لكنها تقف في وجه كل انتهاك للقانون وكل ظلم وتجبر، مؤكدا عزمها على مواصلة طريقها كدولة مستقلة ومزدهرة. وأضاف أن تركيا ستواصل تعزيز الوحدة والتضامن مع أصدقائها وأشقائها، مشددا على أن من يصادق تركيا سيربح ومن يضمر لها العداء سيخسر. وفي الملف الإقليمي قال أردوغان إن ارتفاع أسعار النفط سيواصل إرهاق الجميع ما لم تحل الأزمة القائمة في مضيق هرمز، معتبرا أن تداعيات الحرب تطال شعوب المنطقة والعالم. وفي الملف الاقتصادي أكد أردوغان مواصلة السياسات التي تركز على الاستثمار والتوظيف والإنتاج والصادرات ومكافحة التضخم، مشيرا إلى أن البرنامج الاقتصادي متوسط الأجل يمثل خارطة طريق للسنوات الثلاث المقبلة. كما أعلن بدء تلقي طلبات مشروع المساكن المؤجرة في إسطنبول اعتبارا من 14 من أيلول ضمن مشروع يوفر 15,000 مسكن بأسعار أقل من السوق. وهنأ أردوغان المنتخب التركي للسيدات الكرة الطائرة بتتويجه بلقب بطولة أوروبا 2026 للمرة الثانية على التوالي. الشيباني يبحث تعزيز العلاقات مع مصر واليمن ويؤكد تمسك سوريا بالحلول الدبلوماسية. بحث وزير الخارجية والمطربين السوري أسعد الشيباني أمس الاثنين مع نظيريه المصري بدر عبد العاطي واليمنية أفراح الزوبة تعزيز العلاقات والتعاون والتنسيق بين سوريا وكل من مصر واليمن. وجاءت اللقاءات على هامش أعمال الدورة العادية 66 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. واستعرض الشيباني مع الوزير المصري أبرز المستجدات الإقليمية والدولية وسبل تعزيز التعاون بما يسهم في دعم الأمن والسلام في المنطقة، فيما بحث مع نظيرته اليمنية تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وتبادلا وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. وفي كلمة له خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب أكد الشيباني أن المرحلة الراهنة تتطلب رص الصفوف وتوحيد الرؤى تحت سقف العروبة الجامع. وقال إن سوريا تعمل على الانتقال من الحرب والدمار إلى الإعمار والبناء، مشيرا إلى عودة مئات الآلاف من الأطفال والشباب من المخيمات إلى المدارس والجامعات. وأكد أن حصر السلاح بيد الدولة قرار سيادي لحماية السوريين، مشيرا إلى دمج الفصائل المسلحة وإعادة بناء الجيش الوطني. كما شدد الشيباني على تمسك سوريا بالحل الدبلوماسي ومواصلتها تنفيذ خارطة الطريق الثلاثية التي عملت عليها مع الأردن بالتوازي مع العمل على إنهاء الاعتداءات والاعتقالات والتوغلات الإسرائيلية. وأعرب عن أمله في إدراج سوريا ضمن الصناديق والبرامج العربية خلال عام 2027، مؤكدا أن السنوات المقبلة ستشهد بحسب قوله ولادة قصة نجاح سورية تاريخية. وزارة الدفاع السورية تبحث مع وفد أمريكي ملفات مكافحة الإرهاب والتطورات الإقليمية. بحث رئيس هيئة الأركان العامة في وزارة الدفاع السورية اللواء علي النعسان أمس الاثنين
مع وفد من الجيش الأمريكي برئاسة الأدميرال البحري ليام إمهولين قائد قوة المهام المشتركة لعملية العزم الصلب عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك. وتناول اللقاء الذي حضره عدد من الضباط ملفات مكافحة الإرهاب والتطورات الإقليمية. ويأتي اللقاء في إطار التحركات السورية لتعزيز التعاون والتنسيق الإقليمي والدولي. معاون محافظ اللاذقية يبحث مع نائب المبعوث الأممي أولويات التعافي والتنمية. بحث معاون محافظ اللاذقية لشؤون الحوكمة والاستثمار محمد حسنو أمس الاثنين مع نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا والقائم بأعمال رئيس مكتب المبعوث الخاص كلاوديو كوردوني الواقع المحلية وأبرز الأولويات والتحديات من منظور السلطات المحلية. وتناول اللقاء الانتقال من الاستجابة الطارئة إلى مرحلة التعافي وتنشيط الاقتصاد والخدمات وتعزيز المؤسسات والبيئة القانونية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. كما بحث الجانبان دعم التماسك المجتمعي وإعادة بناء الثقة بين المكونات المحلية وأهمية عودة السكان إلى مناطقهم، إلى جانب توفير فرص العمل والتدريب المهني وتأهيل اليد العاملة لتحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي مستدام. مكافحة المخدرات السورية تحبط تهريب شحنة كبيرة بواسطة البالونات باتجاه الأردن. أحبطت إدارة مكافحة المخدرات أمس الاثنين محاولة لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة في ريف محافظة السويداء باتجاه الأردن بواسطة بالونات موجهة. وأسفرت العملية عن ضبط 44 كيلوغراما من الحشيش المخدر و218 ألف حبة كبتاجون، إضافة إلى أجهزة لتحديد المواقع. وتأتي العملية بعد إحباط محاولتي تهريب في ريف السويداء يومي 20 و29 من آب الماضي، وضبط شحنات كبيرة من المواد المخدرة كانت معدة للتهريب إلى دول الجوار. وقف المعارف التركي يخرج 38 طالبا في إعزاز. خرج وقف المعارف التركي 38 طالبا خلال حفل أقامه في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي بعد إتمامهم تعليمهم في مدارسه. وشارك في الحفل القنصل العام التركي في حلب معمر هكان جنكيز وعضو مجلس أمناء وقف المعارف ظريف استشر، إلى جانب ممثلين عن محافظة حلب ومديرية أعزاز ومديري المدارس والمعلمين وعائلات الطلاب. وقال ممثل الوقف في شمال سوريا محمد جغتاي ترياكي إن الخريجين توزعوا بين 13 طالبا من مدرسة جوبان بي و25 طالبا من مدرسة إعزاز. وأوضح ترياكي أن الوقف يدير 3 مدارس في شمال سوريا هي إعزاز للعلوم والتكنولوجيا والباب للعلوم والتكنولوجيا وجوبامبي للعلوم والتكنولوجيا. وأشار إلى افتتاح سكنين طلابيين جديدين مؤكدا أن الوقف يعتزم توسيع أنشطته التعليمية لتشمل دمشق وحلب وحماة وحمص. التركية دفنكور تتوج بذهبية بطولة أوروبا للسباحة البارلمبية في قجيلي. توجت السباحة التركية دفنكورت أمس الاثنين
بالميدالية الذهبية في بطولة أوروبا للسباحة لذوي الإعاقة المقامة في ولاية قجيلي.

0: وأحرزت كورت المركز الأول في نهائي سباق 50 مترا حرة لفئة 19 لتحصد الذهبية. وقالت كورت عقب السباق إن هدفها كان تحطيم الرقم القياسي العالمي، مؤكدة أن طموحها المقبل هو تحطيم الرقم القياسي في بطولة العالم أو الألعاب الأولمبية. وفي منافسات الرجال حصل السباح التركي أوموت أونلو على الميدالية الفضية في نهائي سباق 50 مترا صدر لفئة SB2، وأنهت تركيا منافسات اليوم الأول من البطولة التي تختتم السبت بميدالية ذهبية وأخرى فضية. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما، معكم دائما.
2: ومنسعد المختار ليش هيك؟ بقول لك يا ابني الدنيا هيك، ولك لا نحن عاملينها هيك الدنيا.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. وزير الدفاع التركي يلتقي رئيس وزراء قبرص التركية. التقى وزير الدفاع التركي شار جولر رئيس وزراء شمال قبرص التركية أونال أوستل بالعاصمة أنقرة. جاء ذلك بحسب تدوينة لوزارة الدفاع التركية على منصة شركة إكس الأمريكية الثلاثاء 8 أيلول. وأرفقت الوزارة التدوينة بصور من اللقاء بين جولر وأوستل في مقر وزارة الدفاع دون ذكر تفاصيل أخرى. ممثل سوريا أمام مجلس حقوق الإنسان: نمضي في مساري العدالة والمحاسبة دون تمييز. أكد ممثل سوريا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ياسر الفرحان الثلاثاء 8 أيلول أن سوريا تمضي في مساري العدالة والمحاسبة دون تمييز، وتواصل تعزيز تعاونها مع لجنة التحقيق الدولية والمنظمات الدولية. وأشار الفرحان إلى صدور أحكام قضائية بحق عدد من كبار المجرمين، مؤكدا الالتزام بمعايير القضاء وضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع والتواصل مع العائلات. وأوضح أن الهيئة الوطنية للمفقودين حققت خطوات مهمة في بناء هيكلها المؤسسي وإعداد الإطار التشريعي، إلى جانب إطلاق برنامج أثر للإبلاغ عن المفقودين وتطوير قاعدة البيانات المركزية. ودعا مجلس حقوق الإنسان إلى العمل على كشف مصير السوريين المختفين قسرا لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي والإفراج عنهم. كما أكد أن هيئة العدالة الانتقالية أنجزت خطوات في مسارات الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر، وأعدت مشروع قانون للعدالة الانتقالية، وعززت مشاركة الضحايا في برامجها.

وزير النقل السوري: نعمل على تطوير الإطار القانوني لخدمات النقل عبر التطبيقات الإلكترونية. أكد وزير النقل السوري يعرب بدر الثلاثاء 8 أيلول على أن الوزارة تعمل على تطوير الإطار القانوني والتنظيمي لخدمات النقل عبر التطبيقات الإلكترونية بما يواكب التطورات المتسارعة في مجال النقل الذكي. وقال بدر خلال ورشة حوارية في دمشق إن توظيف التقنيات الحديثة والبيانات إن

توظيف التقنيات الحديثة والبيانات يسهم في رفع كفاءة خدمات النقل وتعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث وصولاً إلى تنقل أكثر أماناً واستدامة. وتهدف الورشة التي تقام بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى بحث واقع خدمات النقل عبر التطبيقات الإلكترونية والتحديات التي تواجه القطاع ومناقشة الحلول والمقترحات اللازمة لتطوير هذه الخدمات وتنظيمها.

لجنة أممية: اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب سوريا يجب أن تتوقف. أعربت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا الثلاثاء 8 أيلول عن قلق بالغ إزاء اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي على جنوب سوريا، مؤكدة أنها تنتهك سيادة البلاد وسلامتها الإقليمية ويجب أن تتوقف. وجاء ذلك خلال إحاطة للجنة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. وأشارت اللجنة إلى استمرار التوغلات والتحركات العسكرية للاحتلال في القنيطرة ودرعا، بما يشمل المداهمات وإقامة الحواجز والاعتقالات والقصف. وفي الشأن الداخلي، أكدت اللجنة وجود تقدم في إعادة الإعمار وبناء مؤسسات المساءلة، مشددة على أن المساءلة عنصر أساسي لنجاح العدالة الانتقالية في سوريا. توقيف 9 أشخاص بعملية أمنية ضد تنظيم داعش الإرهابي في إسطنبول. أوقفت السلطات التركية الثلاثاء 8 أيلول 9 أشخاص خلال عملية أمنية استهدفت تنظيم داعش الإرهابي في مدينة إسطنبول. وأفادت مصادر أمنية بأن شعبة مكافحة الإرهاب في مديرية أمن إسطنبول أجرت تحريات لكشف مصادر تمويل التنظيم وتحديد المشتبه بارتباطهم به. وأسفرت التحريات عن تحديد هويات وعناوين أشخاص يعتقد بصلتهم بمناطق الصراع وبإجرائهم تحويلات مالية مع أشخاص خضعوا لإجراءات قضائية على خلفية صلات التنظيم بتنظيم داعش وتنظيمات إرهابية أخرى. ونفذت العملية بشكل متزامن في عناوين محددة، حيث أوقفت 9 مشتبه بهم واقتيدوا إلى مقر مديرية الأمن لاستكمال الإجراءات القانونية. الأمن الداخلي السوري يلقي القبض على متورط بتعذيب معتقلين في حلب. ألقت قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع إدارة مكافحة الإرهاب في مدينة حلب الثلاثاء 8 أيلول القبض على المدعو أحمد مصطفى أمانة، الذي عمل متطوعا لصالح فرع الأمن العسكري خلال عهد النظام البائد. وأوضحت قوى الأمن أن أمانة ظهر في مقطع فيديو متداول يوثق جانبا من الانتهاكات التي ارتكبها بحق عدد من المعتقلين من خلال ممارسة التعذيب بحقهم وهم معصوبو الأعين. وتأتي العملية في إطار ملاحقة المتورطين بجرائم الحرب والانتهاكات

0: بحق المدنيين تمهيدا لإحالته إلى القضاء المختص. الجيش اليمني يعلن استعادة منطقة اليتمة في الجوف من الحوثيين. أعلن الجيش اليمني الثلاثاء 8 أيلول تحرير منطقة اليتمة في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف شمالي البلاد من سيطرة جماعة الحوثي. وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية إن القوات تمكنت من تحرير المنطقة، مشيرا إلى استمرار التقدم الميداني دون تقديم مزيد من التفاصيل. ولم تصدر جماعة الحوثي تعقيبا فوريا على الإعلان، وتشهد عدة جبهات يمنية وخاصة في تعز والجوف والبيضاء تصعيدا عسكريا متواصلا بين القوات الحكومية والحوثيين بالتزامن مع غارات جوية على مواقع للجماعة. وفي سياق متصل أعرب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني عن اعتزازه بالحملة الشعبية التي أطلقها السوريون عبر منصات التواصل الاجتماعي تضامنا مع الشعب اليمني. وقال الإرياني إن الرسائل التي حملها السوريون وارتداء بعض الناشطين الزي اليمني تعبر عن روابط الأخوة بين الشعبين، مشيرا إلى أن ما يجمع اليمن والشام أقوى من الحدود والمحن. ووجه الوزير اليمني الشكر إلى الشعب السوري وكل من شارك في الحملة التي جاءت تعبيرا عن التضامن مع اليمني ومساندة قضيته. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

يكبرني حسنك يا بنفسك وانت وحدك دوختني يا بنفسك ورداك اللي اكبرني حسنك يا بنفسك.

بالهوى وشم ريحتها لك يا ريل صيح بقهر صيحة عشت يا ريل هدر هواهم ولك حذر السنابل قد طمر.

فوق الحمد ما لقنا الغيرة. أنا رقيوق الحمد ما لقنا الغيرة. يا عمي جبني برد الصبح وتلجلج الليل.

0: شايل هم حبيب وهم يا عم شايل هم حبيب وهم وقت يقولوا لي علاش الحزن والنوح عمي يقلوني علاش الحزن والنوح والنوح.
1: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. وزير الدفاع التركي يلتقي رئيس وزراء قبرص التركية. التقى وزير الدفاع التركي يشار جولر رئيس وزراء شمال قبرص التركية أونال أوستل بالعاصمة أنقرة. جاء ذلك بحسب تدوينة لوزارة الدفاع التركية على منصة شركة إكس الأمريكية الثلاثاء 8 أيلول. وأرفقت الوزارة التدوينة بصور من اللقاء بين جولر وأوستل في مقر وزارة الدفاع دون ذكر تفاصيل أخرى. ممثل سوريا أمام مجلس حقوق الإنسان: نمضي في مساري العدالة والمحاسبة دون تمييز. أكد ممثل سوريا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ياسر الفرحان الثلاثاء 8 أيلول أن سوريا تمضي في مساري العدالة والمحاسبة دون تمييز، وتواصل تعزيز تعاونها مع لجنة التحقيق الدولية والمنظمات الدولية. وأشار الفرحان إلى صدور أحكام قضائية بحق عدد من كبار المجرمين، مؤكدا الالتزام بمعايير القضاء وضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع والتواصل مع العائلات. وأوضح أن الهيئة الوطنية للمفقودين حققت خطوات مهمة في بناء هيكلها المؤسسي وإعداد الإطار التشريعي، إلى جانب إطلاق برنامج أثر للإبلاغ عن المفقودين وتطوير قاعدة البيانات المركزية. ودعا مجلس حقوق الإنسان إلى العمل على كشف مصير السوريين المختفين قسرا لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي والإفراج عنهم. كما أكد أن هيئة العدالة الانتقالية أنجزت خطوات في مسارات الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر، وأعدت مشروع قانون للعدالة الانتقالية، وعززت مشاركة الضحايا في برامجها. وزير النقل السوري: نعمل على تطوير الإطار القانوني لخدمات النقل عبر التطبيقات الإلكترونية. أكد وزير النقل السوري يعرب بدر الثلاثاء 8 أيلول على أن الوزارة تعمل على تطوير الإطار القانوني والتنظيمي لخدمات النقل عبر التطبيقات الإلكترونية بما يواكب التطورات المتسارعة في مجال النقل الذكي. وقال بدر خلال ورشة حوارية في دمشق إن توظيف التقنيات الحديثة والبيانات يسهم في رفع كفاءة خدمات النقل وتعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث وصولا إلى تنقل أكثر أمانا واستدامة. وتهدف الورشة التي تقام بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى بحث واقع خدمات النقل عبر التطبيقات الإلكترونية والتحديات التي تواجه القطاع ومناقشة الحلول والمقترحات اللازمة لتطوير هذه الخدمات وتنظيمها. لجنة أممية اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب سوريا يجب أن تتوقف. أعربت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا الثلاثاء 8 أيلول عن قلق بالغ إزاء اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي على جنوب سوريا، مؤكدة أنها تنتهك سيادة البلاد وسلامتها الإقليمية ويجب أن تتوقف. وجاء ذلك خلال إحاطة للجنة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. وأشارت اللجنة إلى استمرار التوغلات والتحركات العسكرية للاحتلال في القنيطرة ودرعا، بما يشمل المداهمات وإقامة الحواجز والاعتقالات والقصف. وفي الشأن الداخلي، أكدت اللجنة وجود تقدم في إعادة الإعمار وبناء مؤسسات المساءلة، مشددة على أن المساءلة عنصر أساسي لنجاح العدالة الانتقالية في سوريا. توقيف 9 أشخاص بعملية أمنية ضد تنظيم داعش الإرهابي في إسطنبول. أوقفت السلطات التركية الثلاثاء 8 أيلول 9 أشخاص خلال عملية أمنية استهدفت تنظيم داعش الإرهابي في مدينة إسطنبول. وأفادت مصادر أمنية بأن شعبة مكافحة الإرهاب في مديرية أمن إسطنبول أجرت تحريات لكشف مصادر تمويل التنظيم وتحديد المشتبه بارتباطهم به. وأسفرت التحريات عن تحديد هويات وعناوين أشخاص يعتقد بصلتهم بمناطق الصراع، وبإجرائهم تحويلات مالية مع أشخاص خضعوا لإجراءات قضائية على خلفية صلات بتنظيم داعش وتنظيمات إرهابية أخرى. ونفذت العملية بشكل متزامن في عناوين محددة، حيث أوقفت 9 مشتبه بهم واقتيدوا إلى مقر مديرية الأمن لاستكمال الإجراءات القانونية.

0: الأمن الداخلي السوري يلقي القبض على متورط بتعذيب معتقلين في حلب. ألقت قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع إدارة مكافحة الإرهاب في مدينة حلب الثلاثاء 8 أيلول القبض على المدعو أحمد مصطفى أمانة الذي عمل متطوعا لصالح فرع الأمن العسكري خلال عهد النظام البائد. وأوضحت قوى الأمن أن أمانة ظهر في مقطع فيديو متداول يوثق جانبا من الانتهاكات التي ارتكبها بحق عدد من المعتقلين من خلال ممارسة التعذيب بحقهم وهم معصوبو الأعين. وتأتي العملية في إطار ملاحقة المتورطين بجرائم الحرب والانتهاكات بحق المدنيين تمهيدا لإحالته إلى القضاء المختص. الجيش اليمني يعلن استعادة منطقة اليتمة في الجوف من الحوثيين. أعلن الجيش اليمني الثلاثاء 8 أيلول تحرير منطقة اليتمة في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف شمالي البلاد من سيطرة جماعة الحوثي. وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية إن القوات تمكنت من تحرير المنطقة مشيرا إلى استمرار التقدم الميداني دون تقديم مزيد من التفاصيل. ولم تصدر جماعة الحوثي تعقيبا فوريا على الإعلان. وتشهد عدة جبهات يمنية وخاصة في تعز والجوف والبيضاء تصعيدا عسكريا متواصلا بين القوات الحكومية والحوثيين بالتزامن مع غارات جوية على مواقع للجماعة. وفي سياق متصل أعرب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني عن اعتزازه بالحملة الشعبية التي أطلقها السوريون عبر منصات التواصل الاجتماعي تضامنا مع الشعب اليمني. وقال الإرياني إن الرسائل التي حملها السوريون وارتداء بعض الناشطين الزي اليمني تعبر عن روابط الأخوة بين الشعبين مشيرا إلى أن ما يجمع اليمن والشام أقوى من الحدود والمحن. ووجه الوزير اليمني الشكر إلى الشعب السوري وكل من شارك في الحملة التي جاءت تعبيرا عن التضامن مع اليمن ومساندة قضيته. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم. نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: راديو صدى الفرات، معكم أينما كنتم. معكم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. وزير الدفاع التركي يلتقي رئيس وزراء قبرص التركية. التقى وزير الدفاع التركي يشار جولر رئيس وزراء شمال قبرص التركية أونال أوستل بالعاصمة أنقرة. جاء ذلك بحسب تدوينة لوزارة الدفاع التركية على منصة شركة إكس الأمريكية الثلاثاء 8 أيلول. وأرفقت الوزارة التدوينة بصور من اللقاء بين جولر وأوستل في مقر وزارة الدفاع دون ذكر تفاصيل أخرى. ممثل سوريا أمام مجلس حقوق الإنسان: نمضي في مساري العدالة والمحاسبة دون تمييز. أكد ممثل سوريا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ياسر الفرحان الثلاثاء 8 أيلول أن سوريا تمضي في مساري العدالة والمحاسبة دون تمييز، وتواصل تعزيز تعاونها مع لجنة التحقيق الدولية والمنظمات الدولية. وأشار الفرحان إلى صدور أحكام قضائية بحق عدد من كبار المجرمين، مؤكدا الالتزام بمعايير القضاء وضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع والتواصل مع العائلات. وأوضح أن الهيئة الوطنية للمفقودين حققت خطوات مهمة في بناء هيكلها المؤسسي وإعداد الإطار التشريعي، إلى جانب إطلاق برنامج أثر للإبلاغ عن المفقودين وتطوير قاعدة البيانات المركزية. ودعا مجلس حقوق الإنسان إلى العمل على كشف مصير السوريين المختفين قسرا لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي والإفراج عنهم. كما أكد أن هيئة العدالة الانتقالية أنجزت خطوات في مسارات الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر، وأعدت مشروع قانون للعدالة الانتقالية وعززت مشاركة الضحايا في برامجها. وزير النقل السوري: نعمل على تطوير الإطار القانوني لخدمات النقل عبر التطبيقات الإلكترونية. أكد وزير النقل السوري يعرب بدر الثلاثاء 8 أيلول على أن الوزارة تعمل على تطوير الإطار القانوني والتنظيمي لخدمات النقل عبر التطبيقات الإلكترونية بما يواكب التطورات المتسارعة في مجال النقل الذكي. وقال بدر خلال ورشة حوارية في دمشق إن توظيف التقنيات الحديثة والبيانات يسهم في رفع كفاءة خدمات النقل وتعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث وصولا إلى تنقل أكثر أمانا واستدامة. وتهدف الورشة التي تقام بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى بحث واقع خدمات النقل عبر التطبيقات الإلكترونية والتحديات التي تواجه القطاع ومناقشة الحلول والمقترحات اللازمة لتطوير هذه الخدمات وتنظيمها. لجنة أممية: اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب سوريا يجب أن تتوقف. أعربت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا الثلاثاء 8 أيلول عن قلق بالغ إزاء اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي على جنوب سوريا. مؤكدة أنها تنتهك سيادة البلاد وسلامتها الإقليمية ويجب أن تتوقف. وجاء ذلك خلال إحاطة للجنة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. وأشارت اللجنة إلى استمرار التوغلات والتحركات العسكرية للاحتلال في القنيطرة ودرعا، بما يشمل المداهمات وإقامة الحواجز والاعتقالات والقصف. وفي الشأن الداخلي، أكدت اللجنة وجود تقدم في إعادة الإعمار وبناء مؤسسات المساءلة، مشددة على أن المساءلة عنصر أساسي لنجاح العدالة الانتقالية في سوريا. توقيف 9 أشخاص بعملية أمنية ضد تنظيم داعش الإرهابي في إسطنبول. أوقفت السلطات التركية الثلاثاء 8 أيلول 9 أشخاص خلال عملية أمنية استهدفت تنظيم داعش الإرهابي في مدينة إسطنبول. وأفادت مصادر أمنية بأن شعبة مكافحة الإرهاب في مديرية أمن إسطنبول أجرت تحريات لكشف مصادر تمويل التنظيم وتحديد المشتبه بارتباطهم به. وأسفرت التحريات عن تحديد هويات وعناوين أشخاص يعتقد بصلتهم بمناطق الصراع، وبإجرائهم تحويلات مالية مع أشخاص خضعوا لإجراءات قضائية على خلفية صلات بتنظيم داعش وتنظيمات إرهابية أخرى. ونفذت العملية بشكل متزامن في عناوين محددة، حيث أوقفت 9 مشتبه بهم واقتيدوا إلى مقر مديرية الأمن لاستكمال الإجراءات القانونية. الأمن الداخلي السوري يلقي القبض على متورط بتعذيب معتقلين في حلب. ألقت قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع إدارة مكافحة الإرهاب في مدينة حلب الثلاثاء 8 أيلول القبض على المدعو أحمد مصطفى أمانة، الذي عمل متطوعا لصالح فرع الأمن العسكري خلال عهد النظام البائد. وأوضحت قوى الأمن أن أمانة ظهر في مقطع فيديو متداول يوثق جانبا من الانتهاكات التي ارتكبها بحق عدد من المعتقلين من خلال ممارسة التعذيب بحقهم وهم معصوبو الأعين. وتأتي العملية في إطار ملاحقة المتورطين بجرائم الحرب والانتهاكات بحق المدنيين تمهيدا لإحالته إلى القضاء المختص. الجيش اليمني يعلن استعادة منطقة اليتمة في الجوف من الحوثيين. أعلن الجيش اليمني الثلاثاء 8 أيلول تحرير منطقة اليتمة في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف شمالي البلاد من سيطرة جماعة الحوثي. وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية إن القوات تمكنت من تحرير المنطقة، مشيرا إلى استمرار التقدم الميداني دون تقديم مزيد من التفاصيل. ولم تصدر جماعة الحوثي تعقيبا فوريا على الإعلان. وتشهد عدة جبهات يمنية وخاصة في تعز والجوف والبيضاء تصعيدا عسكريا متواصلا بين القوات الحكومية والحوثيين بالتزامن مع غارات جوية على مواقع للجماعة. وفي سياق متصل، أعرب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني عن اعتزازه بالحملة الشعبية التي أطلقها السوريون عبر منصات التواصل الاجتماعي تضامنا مع الشعب اليمني. وقال الإرياني إن الرسائل التي حملها السوريون وارتداء بعض الناشطين الزي اليمني تعبر عن روابط الأخوة بين الشعبين، مشيرا إلى أن ما يجمع اليمن والشام أقوى من الحدود والمحن. ووجه الوزير اليمني الشكر إلى الشعب السوري وكل من شارك في الحملة التي جاءت تعبيرا عن التضامن مع اليمني ومساندة قضيته. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

وقف المعارف التركي يخرج 38 طالبا في إعزاز، وهيئة الإغاثة التركية تفتتح مدرسة ابتدائية في حيان بريف حلب الشمالي. نظم وقف المعارف التركي حفلاً لتخريج 38 طالباً أتموا تعليمهم في مدارسه بمدينة إعزاز في ريف حلب شمالي سوريا. وشارك في الحفل القنصل العام التركي في حلب معمر

كان جينكيز وعضو مجلس أمناء وقف المعارف ظريف ستشر، وممثلون عن محافظة حلب، ومدير منطقة إعزاز، ومديرو المدارس والمعلمون، إلى جانب الطلاب الخريجين وعائلاتهم. وقال ممثل الوقف في شمال سوريا محمد جغطاي ترياكي إن الحفل أقيم لتخريج 38 طالبا، بينهم 13 طالبا من مدرسة منطقة تشوبامبي الراعي، و25 طالبا من إعزاز. وأضاف ترياكي أن الوقف يدير في شمال سوريا 3 مدارس، هي مدرسة إعزاز للعلوم والتكنولوجيا، ومدرسة الباب للعلوم والتكنولوجيا، ومدرسة جوبامبي للعلوم والتكنولوجيا. وأشار إلى أن الوقف افتتح أيضا سكنين طلابيين جديدين اكتمل بناؤهما، لافتا إلى أن حفل التخرج أقيم في أحدهما. وقال ترياكي إن الوقف يعد من أبرز المؤسسات التعليمية التركية في سوريا من خلال أنشطته في مناطق عدة، بينها حلب وإدلب وحماة. وأوضح أن المؤسسة ستبدأ قريبا أنشطتها التعليمية في دمشق وحلب وحماة وحمص، معربا عن شكره للدولة التركية والحكومة السورية على دعمهما. ووقف المعارف التركي مؤسسة أنشأتها تركيا عام 2016، ويضم 517 مؤسسة في 55 دولة، ويقدم خدماته لنحو 68,000 طالب. وينظم الوقف منذ تأسيسه أنشطة تعليمية وثقافية واجتماعية في دول عدة بهدف رفع جودة التعليم وتعزيز العلاقات مع تركيا.

وفي سياق متصل أعلنت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية إيهاها الاثنين السابع من أيلول افتتاح مدرسة ابتدائية في بلدة حيان في ريف حلب شمالي سوريا. شيدت مكان مدرسة دمرت خلال الحرب، وذلك خلال مراسم حضرها مسؤولون وشخصيات محلية. وذكرت الهيئة في بيان أن مدرسة حج بيرم ولي الابتدائية في بلدة حيان بريف حلب تضم 6 قاعات دراسية، وستوفر فرصة التعليم ل360 طالبا يواجهون صعوبات في الوصول إلى التعليم في المنطقة. وقال رئيس فرع هيئة الإغاثة الإنسانية التركية في أنقرة حاجي بيرم شاهين خلال مراسم الافتتاح إن الهيئة وقفت إلى جانب الشعب السوري منذ الأيام الأولى للحرب. وتطرق شاهين إلى أنشطة الهيئة في مجال التعليم مضيفا أولينا التعليم أهمية كبيرة دائما، فمئات الشباب الذين تخرجوا من أول جامعة أسسناها في المنطقة عام 2016 يخدمون اليوم بلادهم. بدوره قال النائب البرلماني السوري أحمد زيدان إن بلدة حيان دفعت ثمنا باهظا وتضررت بنيتها التحتية بشكل كبير. وأعرب زيدان عن سعادته برؤية ابتسامة الأطفال مجددا شاكرا تركيا والهيئة على جهودهما. واختتمت مراسم الافتتاح بزراعة أشجار تذكارية وتوزيع حقائب ومستلزمات قرطاسية على الطلاب.

وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر، نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نزار.
1: ايوه رفيق رشيد.
0: خي الله يرضى عليك، ما بقى تحط لي جرايد لا على تختي ولا تحت تختي اذا بتريدها.
1: ليه ليه
0: ليه ليه ليه؟ لانه بيجيبوا صراصير هودي خي، ما بقى تحط لي كل يوم كل

أعلم الشباب الطيب أعلم. هيدي خي القصة طويلة، ادورها خيي.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. وزير الدفاع التركي يلتقي رئيس وزراء قبرص التركية. التقى وزير الدفاع التركي شار جولر رئيس وزراء شمال قبرص التركية أونال أوستل بالعاصمة أنقرة. جاء ذلك بحسب تدوينة لوزارة الدفاع التركية على منصة شركة إكس الأمريكية الثلاثاء 8 أيلول. وأرفقت الوزارة التدوينة بصور من اللقاء بين جولر وأوستل في مقر وزارة الدفاع دون ذكر تفاصيل أخرى. ممثل سوريا أمام مجلس حقوق الإنسان: نمضي في مساري العدالة والمحاسبة دون تمييز. أكد ممثل سوريا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ياسر الفرحان الثلاثاء 8 أيلول أن سوريا تمضي في مساري العدالة والمحاسبة دون تمييز، وتواصل تعزيز تعاونها مع لجنة التحقيق الدولية والمنظمات الدولية. وأشار الفرحان إلى صدور أحكام قضائية بحق عدد من كبار المجرمين، مؤكدا الالتزام بمعايير القضاء وضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع والتواصل مع العائلات. وأوضح أن الهيئة الوطنية للمفقودين حققت خطوات مهمة في بناء هيكلها المؤسسي وإعداد الإطار التشريعي، إلى جانب إطلاق برنامج أثر للإبلاغ عن المفقودين وتطوير قاعدة البيانات المركزية. ودعا مجلس حقوق الإنسان إلى العمل على كشف مصير السوريين المختفين قسرا لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي والإفراج عنهم. كما أكد أن هيئة العدالة الانتقالية أنجزت خطوات في مسارات الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر، وأعدت مشروع قانون للعدالة الانتقالية، وعززت مشاركة الضحايا في برامجها. وزير النقل السوري: نعمل على تطوير الإطار القانوني لخدمات النقل عبر التطبيقات الإلكترونية. أكد وزير النقل السوري يعرب بدر الثلاثاء 8 أيلول على أن الوزارة تعمل على تطوير الإطار القانوني والتنظيمي لخدمات النقل عبر التطبيقات الإلكترونية، بما يواكب التطورات المتسارعة في مجال النقل الذكي. وقال بدر خلال ورشة حوارية في دمشق إن توظيف التقنيات الحديثة والبيانات يسهم في رفع كفاءة

0: خدمات النقل وتعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث وصولا إلى تنقل أكثر أمانا واستدامة. وتهدف الورشة التي تقام بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى بحث واقع خدمات النقل عبر التطبيقات الإلكترونية والتحديات التي تواجه القطاع ومناقشة الحلول والمقترحات اللازمة لتطوير هذه الخدمات وتنظيمها. لجنة أممية: اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب سوريا يجب أن تتوقف. أعربت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا الثلاثاء 8 أيلول عن قلق بالغ إزاء اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي على جنوب سوريا، مؤكدة أنها تنتهك سيادة البلاد وسلامتها الإقليمية ويجب أن تتوقف. وجاء ذلك خلال إحاطة للجنة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. وأشارت اللجنة إلى استمرار التوغلات والتحركات العسكرية للاحتلال في القنيطرة ودرعا، بما يشمل المداهمات وإقامة الحواجز والاعتقالات والقصف. وفي الشأن الداخلي، أكدت اللجنة وجود تقدم في إعادة الإعمار وبناء مؤسسات المساءلة، مشددة على أن المساءلة عنصر أساسي لنجاح العدالة الانتقالية في سوريا. توقيف 9 أشخاص بعملية أمنية ضد تنظيم داعش الإرهابي في إسطنبول. أوقفت السلطات التركية الثلاثاء 8 أيلول 9 أشخاص خلال عملية أمنية استهدفت تنظيم داعش الإرهابي في مدينة إسطنبول. وأفادت مصادر أمنية بأن شعبة مكافحة الإرهاب في مديرية أمن إسطنبول أجرت تحريات لكشف مصادر تمويل التنظيم وتحديد المشتبه بارتباطهم به. وأسفرت التحريات عن تحديد هويات وعناوين أشخاص يعتقد بصلتهم بمناطق الصراع وبإجرائهم تحويلات مالية مع أشخاص خضعوا لإجراءات قضائية على خلفية صلات بتنظيم داعش وتنظيمات إرهابية أخرى. ونفذت العملية بشكل متزامن في عناوين محددة، حيث أوقفت 9 مشتبه بهم واقتيدوا إلى مقر مديرية الأمن لاستكمال الإجراءات القانونية. الأمن الداخلي السوري يلقي القبض على متورط بتعذيب معتقلين في حلب. ألقت قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع إدارة مكافحة الإرهاب في مدينة حلب الثلاثاء 8 أيلول القبض على المدعو أحمد مصطفى أمانة، الذي عمل متطوعا لصالح فرع الأمن العسكري خلال عهد النظام البائد. وأوضحت قوى الأمن أن أمانة ظهر في مقطع فيديو متداول يوثق جانبا من الانتهاكات التي ارتكبها بحق عدد من المعتقلين من خلال ممارسة التعذيب بحقهم وهم معصوبو الأعين. وتأتي العملية في إطار ملاحقة المتورطين بجرائم الحرب والانتهاكات بحق المدنيين تمهيدا لإحالته إلى القضاء المختص. الجيش اليمني يعلن استعادة منطقة اليتمة في الجوف من الحوثيين. أعلن الجيش اليمني الثلاثاء 8 أيلول تحرير منطقة اليتمة في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف شمالي البلاد من سيطرة جماعة الحوثي. وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية إن القوات تمكنت من تحرير المنطقة، مشيرا إلى استمرار التقدم الميداني دون تقديم مزيد من التفاصيل. ولم تصدر جماعة الحوثي تعقيبا فوريا على الإعلان، وتشهد عدة جبهات يمنية وخاصة في تعز والجوف والبيضاء تصعيدا عسكريا متواصلا بين القوات الحكومية والحوثيين بالتزامن مع غارات جوية على مواقع للجماعة. وفي سياق متصل أعرب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني عن اعتزازه بالحملة الشعبية التي أطلقها السوريون عبر منصات التواصل الاجتماعي تضامنا مع الشعب اليمني. وقال الإرياني إن الرسائل التي حملها السوريون وارتداء بعض الناشطين الزي اليمني تعبر عن روابط الأخوة بين الشعبين، مشيرا إلى أن ما يجمع اليمن والشام أقوى من الحدود والمحن. ووجه الوزير اليمني الشكر إلى الشعب السوري وكل من شارك في الحملة التي جاءت تعبيرا عن التضامن مع اليمني ومساندة قضيته. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. سعيت إلى أن كدت أن تعل الدمى، سعيت إلى أن كدت أن تعل الدمى، وعدت وما أعقبت إلا التندما. سعيت إلى أن كدت أن تعل الدمى، وعدت وما أعقبت إلا التندما. لحى الله عهد القاسطين الذي به تهدم من بنياننا ما تهدما. لحى الله عهد القاسطين الذي به تهدم من بنياننا ما تهدما. إذا شئت أن تلقى السعادة بينهم فلا تكو مصريا ولا تكو مسلما. إذا شئت أن تلقى السعادة بينهم فلا تك سوريا ولا تك مسلما. سلام على الدنيا سلام مودع، سلام على الدنيا سلام مودع، رأى في ظلام القبر أنسا ومغنما. أضرت به الأولى فهام بأختها، فإن ساءت الأخرى فويلاه منهما. أضرت به الأولى فهام بأختها، فإن ساءت الأخرى فويلاه منهما. فهبي رياح الموت نكبا وأطفئي سراج حياتي قبل أن يتحطما. فهبي رياح الموت، فهبي رياح الموت نكبا وأطفئي سراج حياتي قبل أن يتحطما. فما عصمتني من زماني فضائلي، فما عصمتني من زماني فضائلي، ولكن رأيت الموت لل

فيا قلب لا تجزع إذا عضك الأسى، فيا قلب لا تجزع إذا عضك الأسى، فإنك بعد اليوم لن تتألما. ويا عين قد آن الجمود لمدمعي، فلا سيل دمع تسكبين ولا دما. ويا يد ما كلفتك البسط مرة، لذي منة أولى الجميل وأنعما. فلله ما أحلاك في أنمل البلا، فلله ما أحلاك في أنمل البلا، وإن كنت أحلى في الطروس وأكرما. ويا قدمي ما سرت بي لمذلة، ولم ترتقي إلا إلى العز سلما. فلا تبطئي سيرا إلى الموت، واعلمي بأن كريم القوم من مات مكرما. فلا تبطئي سيرا إلى الموت، واعلمي بأن كريم القوم من مات مكرما. ويا نفس كم جشمتك الصبر والرضا، وجشمتني أن ألبس المجد معلما. ويا نفس كم جشمتك الصبر والرضا، وجشمتني أن ألبس المجد معلما. فما استطعت أن تستمرئي مر طعمه، وما استطعت بين القوم أن أتقدما. فهذا فراق بيننا فتجملي، فإن الردى أحلى مذاقا ومطعما. ويا صدر كم حلت بذاتك ضيقة، وكم جال في أنحائك الهم وارتما. فهل لا ترى في ضيقة القبر فسحة، فهل لا ترى في ضيقة القبر فسحة، تنفس عنك الكرب إن بت مبرما. ويا قبر لا تبخل برد تحية على صاحب أوفى علينا وسلما. وهيهات يأتي الحي للميت زائرا، فإني رأيت الود في الحي أسقما. ويا أيها النجم الذي طال سهده، وقد أخذت منه السرى أين يمما. لعلك لا تنسى عهود منادم، تعلم منك السهد والأين كلما. ويا أيها النجم الذي طال سهده، وقد أخذت منه السرى أين يمما. لعلك لا تنسى عهود منادم، تعلم منك السهد والأين كلما. حافظ إبراهيم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. وزير الدفاع التركي يلتقي رئيس وزراء قبرص التركية. التقى وزير الدفاع التركي يشار جولر رئيس وزراء شمال قبرص التركية أونال أوستل بالعاصمة أنقرة. جاء ذلك بحسب تدوينة لوزارة الدفاع التركية على منصة شركة إكس الأمريكية الثلاثاء 8 أيلول. وأرفقت الوزارة التدوينة بصور من اللقاء بين جولر وأوستل في مقر وزارة الدفاع دون ذكر تفاصيل أخرى. جاء أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ياسر الفرحان الثلاثاء 8 أيلول أن سوريا تمضي في مساري العدالة والمحاسبة دون تمييز، وتواصل تعزيز تعاونها مع لجنة التحقيق الدولية والمنظمات الدولية. وأشار الفرحان إلى صدور أحكام قضائية بحق عدد من كبار المجرمين، مؤكدا الالتزام بمعايير القضاء وضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع والتواصل مع العائلات. وأوضح أن الهيئة الوطنية للمفقودين حققت خطوات مهمة في بناء هيكلها المؤسسي وإعداد الإطار التشريعي، إلى جانب إطلاق برنامج أثر للإبلاغ عن المفقودين وتطوير قاعدة البيانات المركزية. ودعا مجلس حقوق الإنسان إلى العمل على كشف مصير السوريين المختفين قسرا لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي والإفراج عنهم. كما أكد أن هيئة العدالة الانتقالية أنجزت خطوات في مسارات الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر، وأعدت مشروع قانون للعدالة الانتقالية، وعززت مشاركة الضحايا في برامجها. وزير النقل السوري: نعمل على تطوير الإطار القانوني لخدمات النقل عبر التطبيقات الإلكترونية. أكد وزير النقل السوري يعرب بدر الثلاثاء 8 أيلول على أن الوزارة تعمل على تطوير الإطار القانوني والتنظيمي لخدمات النقل عبر التطبيقات الإلكترونية، بما يواكب التطورات المتسارعة في مجال النقل الذكي. وقال بدر خلال ورشة حوارية في دمشق إن توظيف التقنيات الحديثة والبيانات يسهم في رفع كفاءة خدمات النقل وتعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث، وصولا إلى تنقل أكثر أمانا واستدامة. وتهدف الورشة التي تقام بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى بحث واقع خدمات النقل عبر التطبيقات الإلكترونية والتحديات التي تواجه القطاع، ومناقشة الحلول والمقترحات اللازمة لتطوير هذه الخدمات وتنظيمها. لجنة أممية: اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب سوريا يجب أن تتوقف. أعربت لجنة التحقيق الدولية المستقلة

0: بشأن سوريا الثلاثاء 8 أيلول عن قلق بالغ إزاء اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي على جنوب سوريا، مؤكدة أنها تنتهك سيادة البلاد وسلامتها الإقليمية ويجب أن تتوقف. وجاء ذلك خلال إحاطة للجنة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. وأشارت اللجنة إلى استمرار التوغلات والتحركات العسكرية للاحتلال في القنيطرة ودرعا، بما يشمل المداهمات وإقامة الحواجز والاعتقالات والقصف. وفي الشأن الداخلي، أكدت اللجنة وجود تقدم في إعادة الإعمار وبناء مؤسسات المساءلة، مشددة على أن المساءلة عنصر أساسي لنجاح العدالة الانتقالية في سوريا. توقيف 9 أشخاص بعملية أمنية ضد تنظيم داعش الإرهابي في إسطنبول. أوقفت السلطات التركية 8 أيلول 9 أشخاص خلال عملية أمنية استهدفت تنظيم داعش الإرهابي في مدينة إسطنبول. وأفادت مصادر أمنية بأن شعبة مكافحة الإرهاب في مديرية أمن إسطنبول أجرت تحريات لكشف مصادر تمويل التنظيم وتحديد المشتبه بارتباطهم به. وأسفرت التحريات عن تحديد هويات وعناوين أشخاص يعتقد بصلتهم بمناطق الصراع، وبإجرائهم تحويلات مالية مع أشخاص خضعوا لإجراءات قضائية على خلفية صلات بتنظيم داعش وتنظيمات إرهابية أخرى. ونفذت العملية بشكل متزامن في عناوين محددة، حيث أوقفت 9 مشتبه بهم واقتيدوا إلى مقر مديرية الأمن لاستكمال الإجراءات القانونية. الأمن الداخلي السوري يلقي القبض على متورط بتعذيب معتقلين في حلب. ألقت قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع إدارة مكافحة الإرهاب في مدينة حلب 8 أيلول القبض على المدعو أحمد مصطفى أمانة، الذي عمل متطوعا لصالح فرع الأمن العسكري خلال عهد النظام البائد. وأوضحت قوى الأمن أن أمانة ظهر في مقطع فيديو متداول يوثق جانبا من الانتهاكات التي ارتكبها بحق عدد من المعتقلين من خلال ممارسة التعذيب بحقهم وهم معصوبو الأعين. وتأتي العملية في إطار ملاحقة المتورطين بجرائم الحرب والانتهاكات بحق المدنيين تمهيدا لإحالته إلى القضاء المختص. الجيش اليمني يعلن استعادة منطقة اليتمة في الجوف من الحوثيين. أعلن الجيش اليمني 8 أيلول تحرير منطقة اليتمة في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف شمالي البلاد من سيطرة جماعة الحوثي. وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية إن القوات تمكنت من تحرير المنطقة، مشيرا إلى استمرار التقدم الميداني دون تقديم مزيد من التفاصيل. ولم تصدر جماعة الحوثي تعقيبا فوريا على الإعلان. وتشهد عدة جبهات يمنية وخاصة في تعز والجوف والبيضاء تصعيدا عسكريا متواصلا بين القوات الحكومية والحوثيين بالتزامن مع غارات جوية على مواقع للجماعة. وفي سياق متصل، أعرب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني عن اعتزازه بالحملة الشعبية التي أطلقها السوريون عبر منصات التواصل الاجتماعي تضامنا مع الشعب اليمني. وقال الإرياني إن الرسائل التي حملها السوريون وارتداء بعض الناشطين الزي اليمني تعبر عن روابط الأخوة بين الشعبين، مشيرا إلى أن ما يجمع اليمن والشام أقوى من الحدود والمحن. ووجه الوزير اليمني الشكر إلى الشعب السوري وكل من شارك في الحملة التي جاءت تعبيرا عن التضامن مع اليمني ومساندة قضيته. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. تستمعون إلى راديو صدى الفرات، يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة غصن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائماً.

0: ايه؟ هاي بك شي؟
1: لا، كان بدي خبز بس. على فكرة هذه أول مرة بدق.
0: كنت مسافر.
1: أوكي، الحمد لله على السلامة.
2: قهوة الصبح؟

0: تأخرتوا علي، طولتوا يمه، قلقتوني، شنو الشغلة المهمة؟ مو مشكلة احجولش قال ما قال، شن بثياكم ريحة مذمة؟
1: الله،
0: صرت ماضي ونسانه وما أهمه، انتهى كل شي ويريد أبريد ذمه.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله.

الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. وزير الدفاع التركي يلتقي رئيس وزراء قبرص التركية. التقى وزير الدفاع التركي شار جولر رئيس وزراء شمال قبرص التركية أونال أوستل بالعاصمة أنقرة. جاء ذلك بحسب تدوينة لوزارة الدفاع التركية على منصة شركة إكس الأمريكية الثلاثاء 8 أيلول. وأرفقت الوزارة التدوينة بصور من اللقاء بين جولر وأوستل في مقر وزارة الدفاع دون ذكر تفاصيل أخرى. ممثل سوريا أمام مجلس حقوق الإنسان: نمضي في مساري العدالة والمحاسبة دون تمييز. أكد ممثل سوريا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ياسر الفرحان الثلاثاء 8 أيلول أن سوريا تمضي في مساري العدالة والمحاسبة دون تمييز، وتواصل تعزيز تعاونها مع لجنة التحقيق الدولية والمنظمات الدولية. وأشار الفرحان إلى صدور أحكام قضائية بحق عدد من كبار المجرمين، مؤكدا الالتزام بمعايير القضاء وضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع والتواصل مع العائلات. وأوضح أن الهيئة الوطنية للمفقودين حققت خطوات مهمة في بناء هيكلها المؤسسي وإعداد الإطار التشريعي، إلى جانب إطلاق برنامج أثر للإبلاغ عن المفقودين وتطوير قاعدة البيانات المركزية. ودعا مجلس حقوق الإنسان إلى العمل على كشف مصير السوريين المختفين قسرا لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي والإفراج عنهم. كما أكد أن هيئة العدالة الانتقالية أنجزت خطوات في مسارات الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر، وأعدت مشروع قانون للعدالة الانتقالية، وعززت مشاركة الضحايا في برامجها. وزير النقل السوري: نعمل على تطوير الإطار القانوني لخدمات النقل عبر التطبيقات الإلكترونية. أكد وزير النقل السوري يعرب بدر الثلاثاء 8 أيلول على أن الوزارة تعمل على تطوير الإطار القانوني والتنظيمي لخدمات النقل عبر التطبيقات الإلكترونية، بما يواكب التطورات المتسارعة في مجال النقل الذكي. وقال بدر خلال ورشة حوارية في دمشق إن توظيف التقنيات الحديثة والبيانات يسهم في رفع كفاءة خدمات النقل وتعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث، وصولا إلى تنقل أكثر أمانا واستدامة. وتهدف الورشة التي تقام بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى بحث واقع خدمات النقل عبر التطبيقات الإلكترونية والتحديات التي تواجه القطاع، ومناقشة الحلول والمقترحات اللازمة لتطوير هذه الخدمات وتنظيمها. لجنة أممية: اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب سوريا يجب أن تتوقف. أعربت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا الثلاثاء 8 أيلول عن قلق بالغ إزاء اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي على جنوب سوريا، مؤكدة أنها تنتهك سيادة البلاد وسلامتها الإقليمية ويجب أن تتوقف.
وجاء ذلك خلال إحاطة للجنة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. وأشارت اللجنة إلى استمرار التوغلات والتحركات العسكرية للاحتلال في القنيطرة ودرعا، بما يشمل المداهمات وإقامة الحواجز والاعتقالات والقصف. وفي الشأن الداخلي، أكدت اللجنة وجود تقدم في إعادة الإعمار وبناء مؤسسات المساءلة، مشددة على أن المساءلة عنصر أساسي لنجاح العدالة الانتقالية في سوريا. توقيف 9 أشخاص بعملية أمنية ضد تنظيم داعش الإرهابي في إسطنبول. أوقفت السلطات التركية الثلاثاء 8 أيلول 9 أشخاص خلال عملية أمنية استهدفت تنظيم داعش الإرهابي في مدينة إسطنبول. وأفادت مصادر أمنية بأن شعبة مكافحة الإرهاب في مديرية أمن إسطنبول أجرت تحريات لكشف مصادر تمويل التنظيم وتحديد المشتبه بارتباطهم به. وأسفرت التحريات عن تحديد هويات وعناوين أشخاص يعتقد بصلتهم بمناطق الصراع، وبإجرائهم تحويلات مالية مع أشخاص خضعوا لإجراءات قضائية على خلفية صلات بتنظيم داعش وتنظيمات إرهابية أخرى. ونفذت العملية بشكل متزامن في عناوين محددة، حيث أوقفت 9 مشتبه بهم واقتيدوا إلى مقر مديرية الأمن لاستكمال الإجراءات القانونية. الأمن الداخلي السوري يلقي القبض على متورط بتعذيب معتقلين في حلب. ألقت قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع إدارة مكافحة الإرهاب في مدينة حلب الثلاثاء 8 أيلول القبض على المدعو أحمد مصطفى أمانة، الذي عمل متطوعا لصالح فرع الأمن العسكري خلال عهد النظام البائد. وأوضحت قوى الأمن أن أمانة ظهر في مقطع فيديو متداول يوثق جانبا من الانتهاكات التي ارتكبها بحق عدد من المعتقلين من خلال ممارسة التعذيب بحقهم وهم معصوبو الأعين. وتأتي العملية في إطار ملاحقة المتورطين بجرائم الحرب والانتهاكات بحق المدنيين تمهيدا لإحالته إلى القضاء المختص. الجيش اليمني يعلن استعادة منطقة اليتمة في الجوف من الحوثيين. أعلن الجيش اليمني الثلاثاء 8 أيلول تحرير منطقة اليتمة في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف شمالي البلاد من سيطرة جماعة الحوثي. وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية إن القوات تمكنت من تحرير المنطقة، مشيرا إلى استمرار التقدم الميداني دون تقديم مزيد من التفاصيل. ولم تصدر جماعة الحوثي تعقيبا فوريا على الإعلان. وتشهد عدة جبهات يمنية وخاصة في تعز والجوف والبيضاء تصعيدا عسكريا متواصلا بين القوات الحكومية والحوثيين بالتزامن مع غارات جوية على مواقع للجماعة. وفي سياق متصل، أعرب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني عن اعتزازه بالحملة الشعبية التي أطلقها السوريون عبر منصات التواصل الاجتماعي تضامنا مع الشعب اليمني. وقال الإرياني إن الرسائل التي حملها السوريون وارتداء بعض الناشطين الزي اليمني تعبر عن روابط الأخوة بين الشعبين، مشيرا إلى أن ما يجمع اليمن والشام أقوى من الحدود والمحن.
ووجه الوزير اليمني الشكر إلى الشعب السوري وكل من شارك في الحملة.

0: ساءت تعبيرا عن التضامن مع اليمني ومساندة قضيته. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. بإمكانكم متابعة راديو صدى الفرات من خلال الموقع الإلكتروني www.sadalfurat.com.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح.

الدوخة بعد النهوض أسبابها ومتى تحتاج إلى قياس الضغط؟ قد يشعر بعض الأشخاص بدوار أو تشوش مؤقت في الرؤية عند النهوض من السرير أو الكرسي قبل أن يستعيدوا توازنهم سريعاً، وقد يكون ذلك نتيجة أسباب بسيطة كالنهوض المفاجئ أو نقص السوائل، إلا أن تكرار هذه الأعراض قد يرتبط بخلل في قدرة الجسم على تنظيم ضغط الدم عند الوقوف. ولا تعني الدوخة عند النهوض بالضرورة وجود مشكلة في ضغط الدم، إذ تتعدد أسبابها، ويظل توقيت ظهورها وتكرارها والأعراض المصاحبة لها عوامل مهمة لتحديد ما إذا كانت حالة عابرة أم حالة تستدعي تقييما طبيا. ولكن لماذا تحدث الدوخة عند الوقوف؟ عند الوقوف بعد الجلوس أو الاستلقاء يتجمع جزء من الدم في الساقين والبطن بفعل الجاذبية، فيعمل القلب والأوعية الدموية على تعويض ذلك للحفاظ على تدفق الدم إلى الدماغ. وإذا لم تكن الاستجابة كافية قد ينخفض ضغط الدم وتظهر أعراض كالدوخة وتشوش الرؤية والضعف، ويشعر الشخص بخفة الرأس وقد تصل إلى الإغماء. وتقول الدكتورة علياء أبو سليمان أخصائية طب الأسرة وزميلة الكلية الملكية البريطانية إن الدوخة لها أسباب متعددة ولا ينبغي اعتبارها دليلا تلقائيا على انخفاض ضغط الدم، فقد تظهر مع فقر الدم وسوء التغذية ونقص بعض الفيتامينات، كما يختلف الدوار المرتبط بالحركة أو السفر عن الدوخة التي تظهر عقب تغيير وضعية الجسم. وأضافت أن الأعراض المصاحبة تساعد في توجيه التشخيص، فالدوار المصحوب بطنين أو أعراض في الأذن قد يرتبط بجهاز الاتزان، في حين أن الدوخة المصحوبة بضعف أو تنمل في أحد جانبي الجسم تحتاج إلى تقييم عصبي.

متى يكون انخفاض الضغط انتصابيا؟ تعرف جمعية القلب الأمريكية انخفاض ضغط الدم الانتصابي بأنه هبوط مستمر في الضغط الانقباضي بمقدار 20 مليمترا زئبقيا على الأقل، أو في الضغط الانبساطي بمقدار

مليمترات زئبقية على الأقل في الدقائق الثلاث الأولى من الوقوف. ووفق بيان علمي للجمعية نشر في دورية هايبرتنشن عام 2024، يزداد احتمال الإصابة بهذه الحالة مع التقدم في العمر. وقد تظهر أيضا لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم، ويمثل الضغط الانقباضي الرقم الأعلى في قراءة ضغط الدم، وهو الضغط داخل الشرايين عندما ينقبض القلب ويدفع الدم إلى الجسم، بينما يمثل الضغط الانبساطي الرقم الأدنى، وهو الضغط داخل الشرايين عندما يرتخي القلب بين الضربات. ولا تعني الدوخة القصيرة التي تحدث مرة واحدة بعد النهوض السريع بالضرورة وجود انخفاض ضغط انتصابي، ولكن تكرارها بعد الوقوف، وخصوصا إذا صاحبتها رؤية ضبابية أو ضعف أو شعور بقرب الإغماء، يجعل قياس الضغط أثناء تغيير وضعية الجسم أكثر أهمية. وتشير الدكتورة علياء إلى أن الجفاف وقلة شرب الماء من العوامل التي قد تؤدي إلى انخفاض الضغط وظهور الدوخة، وتزداد احتمالات ذلك في الأجواء الحارة ومع التحرق، إذ يفقد الجسم السوائل ويقل حجم الدم المتداول. وأوضحت أن كبار السن قد يكونون أكثر عرضة للجفاف، كما يمكن لبعض الأدوية ومنها مدرات البول وبعض علاجات ارتفاع ضغط الدم أن تسهم في هبوط الضغط لدى بعض المرضى. وإذا تكررت الدوخة لدى من يستخدم هذه الأدوية، فينبغي مراجعة الطبيب لتقييم القراءات والعلاج ومستوى الترطيب وعدم خفض الجرعات أو إيقافها من دون استشارة الطبيب. وقد يرتبط انخفاض الضغط الانتصابي أيضا ببعض الأمراض المزمنة كأمراض القلب والسكري، الذي قد يؤثر في الأعصاب المسؤولة عن تنظيم ضغط الدم، ومرض باركنسون وغيره من اضطرابات الجهاز العصبي الذاتي التي قد تضعف قدرة الجسم على ضبط الضغط عند الوقوف. وتزداد أهمية الدوخة عند الوقوف لدى كبار السن، إذ قد يؤدي فقدان التوازن ولو لثوان إلى السقوط والإصابات والكسور. وأظهرت مراجعة منهجية وتحليل نشر في دورية The Journalist of Gerontology Series A عام 2024 وشمل 184 دراسة، أن انخفاض ضغط الدم الانتصابي ارتبط بزيادة خطر السقوط بنحو 39% في 12 شهرا، مما يؤكد أهمية تقييم اضطرابات القلب والأوعية الدموية لدى كبار السن الذين يتعرضون للسقوط. ولهذا فإن الدوخة المتكررة أو السقوط غير المفسر لدى المسن يستحقان تقييما طبيا، بدلا من افتراض أنهما نتيجة طبيعية للتقدم في العمر. متى يحتاج المريض إلى تقييم طبي؟ يشخص انخفاض الضغط الانتصابي أساسا بقياس ضغط الدم بعد الاستلقاء ثم بعد الوقوف. وأشارت مراجعة وموقف خبراء نشرا في دورية ريفيو نورولوجيك عام 2024 إلى أن القياس قد يحتاج إلى التكرار في أوقات مختلفة إذا كانت الأعراض متكررة، رغم أن النتيجة الأولى طبيعية. وقد يستخدم اختبار الطاولة المائلة عندما يبقى الاشتباه قائما رغم عدم ظهور الانخفاض في القياس المعتاد. ويبدأ التقييم كذلك بمراجعة الأدوية والتاريخ المرضي،
وقد يطلب الطبيب فحوصا بحسب الأعراض والسبب المحتمل كصورة الدم للكشف عن فقر الدم وفحوص سكر الدم والأملاح ووظائف الكلى أو تخطيط القلب إذا استدعت الحالة. أما الدوخة التي تحدث نادرا بعد النهوض السريع وتختفي في ثوان ولا تتكرر ولا يصاحبها إغماء أو أعراض أخرى فيمكن مراقبتها مع النهوض بصورة تدريجية والانتباه إلى شرب السوائل، ويحتاج المريض إلى مراجعة الطبيب إذا تكررت النوبات أو أدت إلى سقوط أو إغماء، بينما تستدعي الدوخة المصحوبة بضعف أو تنمل في جانب واحد أو اضطراب في الكلام تقييما عاجلا. مستمعين الكرام، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. وزير الدفاع التركي يلتقي رئيس وزراء قبرص التركية. التقى وزير الدفاع التركي شار جولر رئيس وزراء شمال قبرص التركية أونال أوستل بالعاصمة أنقرة. جاء ذلك بحسب تدوينة لوزارة الدفاع التركية على منصة شركة إكس الأمريكية الثلاثاء 8 أيلول. وأرفقت الوزارة التدوينة بصور من اللقاء بين جولر وأوستل

0: في مقر وزارة الدفاع دون ذكر تفاصيل أخرى. ممثل سوريا أمام مجلس حقوق الإنسان: نمضي في مساري العدالة والمحاسبة دون تمييز. أكد ممثل سوريا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ياسر الفرحان الثلاثاء 8 أيلول أن سوريا تمضي في مساري العدالة والمحاسبة دون تمييز، وتواصل تعزيز تعاونها مع لجنة التحقيق الدولية والمنظمات الدولية. وأشار الفرحان إلى صدور أحكام قضائية بحق عدد من كبار المجرمين، مؤكدا الالتزام بمعايير القضاء وضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع والتواصل مع العائلات. وأوضح أن الهيئة الوطنية للمفقودين حققت خطوات مهمة في بناء هيكلها المؤسسي وإعداد الإطار التشريعي، إلى جانب إطلاق برنامج أثر للإبلاغ عن المفقودين وتطوير قاعدة البيانات المركزية. ودعا مجلس حقوق الإنسان إلى العمل على كشف مصير السوريين المختفين قسرا لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي والإفراج عنهم. كما أكد أن هيئة العدالة الانتقالية أنجزت خطوات في مسارات الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر، وأعدت مشروع قانون للعدالة الانتقالية، وعززت مشاركة الضحايا في برامجها. وزير النقل السوري: نعمل على تطوير الإطار القانوني لخدمات النقل عبر التطبيقات الإلكترونية. أكد وزير النقل السوري يعرب بدر الثلاثاء 8 أيلول على أن الوزارة تعمل على تطوير الإطار القانوني والتنظيمي لخدمات النقل عبر التطبيقات الإلكترونية، بما يواكب التطورات المتسارعة في مجال النقل الذكي. وقال بدر خلال ورشة حوارية في دمشق إن توظيف التقنيات الحديثة والبيانات يسهم في رفع كفاءة خدمات النقل وتعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث، وصولا إلى تنقل أكثر أمانا واستدامة. وتهدف الورشة التي تقام بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى بحث واقع خدمات النقل عبر التطبيقات الإلكترونية والتحديات التي تواجه القطاع، ومناقشة الحلول والمقترحات اللازمة لتطوير هذه الخدمات وتنظيمها. لجنة أممية: اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب سوريا يجب أن تتوقف. أعربت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا الثلاثاء 8 أيلول عن قلق بالغ إزاء اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي على جنوب سوريا، مؤكدة أنها تنتهك سيادة البلاد وسلامتها الإقليمية ويجب أن تتوقف. وجاء ذلك خلال إحاطة للجنة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. وأشارت اللجنة إلى استمرار التوغلات والتحركات العسكرية للاحتلال في القنيطرة ودرعا، بما يشمل المداهمات وإقامة الحواجز والاعتقالات والقصف. وفي الشأن الداخلي أكدت اللجنة وجود تقدم في إعادة الإعمار وبناء مؤسسات المساءلة، مشددة على أن المساءلة عنصر أساسي لنجاح العدالة الانتقالية في سوريا. توقيف 9 أشخاص بعملية أمنية ضد تنظيم داعش الإرهابي في إسطنبول. أوقفت السلطات التركية الثلاثاء 8 أيلول 9 أشخاص خلال عملية أمنية استهدفت تنظيم داعش الإرهابي في مدينة إسطنبول. وأفادت مصادر أمنية بأن شعبة مكافحة الإرهاب في مديرية أمن إسطنبول أجرت تحريات لكشف مصادر تمويل التنظيم وتحديد المشتبه بارتباطهم به. وأسفرت التحريات عن تحديد هويات وعناوين أشخاص يعتقد بصلتهم بمناطق الصراع وبإجرائهم تحويلات مالية مع أشخاص خضعوا لإجراءات قضائية على خلفية صلات بتنظيم داعش وتنظيمات إرهابية أخرى. ونفذت العملية بشكل متزامن في عناوين محددة حيث أوقفت 9 مشتبه بهم واقتيدوا إلى مقر مديرية الأمن لاستكمال الإجراءات القانونية. الأمن الداخلي السوري يلقي القبض على متورط بتعذيب معتقلين في حلب. ألقت قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع إدارة مكافحة الإرهاب في مدينة حلب الثلاثاء 8 أيلول القبض على المدعو أحمد مصطفى أمانة الذي عمل متطوعا لصالح فرع الأمن العسكري خلال عهد النظام البائد. وأوضحت قوى الأمن أن أمانة ظهر في مقطع فيديو متداول يوثق جانبا من الانتهاكات التي ارتكبها بحق عدد من المعتقلين من خلال ممارسة التعذيب بحقهم وهم معصوبو الأعين. وتأتي العملية في إطار ملاحقة المتورطين بجرائم الحرب والانتهاكات بحق المدنيين تمهيدا لإحالته إلى القضاء المختص. الجيش اليمني يعلن استعادة منطقة اليتمة في الجوف من الحوثيين. أعلن الجيش اليمني الثلاثاء 8 أيلول تحرير منطقة اليتمة في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف شمالي البلاد من سيطرة جماعة الحوثي. وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية إن القوات تمكنت من تحرير المنطقة مشيرا إلى استمرار التقدم الميداني دون تقديم مزيد من التفاصيل. ولم تصدر جماعة الحوثي تعقيبا فوريا على الإعلان. وتشهد عدة جبهات يمنية وخاصة في تعز والجوف والبيضاء تصعيدا عسكريا متواصلا بين القوات الحكومية والحوثيين بالتزامن مع غارات جوية على مواقع للجماعة. وفي سياق متصل أعرب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني عن اعتزازه بالحملة الشعبية التي أطلقها السوريون عبر منصات التواصل الاجتماعي تضامنا مع الشعب اليمني. وقال الإرياني إن الرسائل التي حملها السوريون وارتداء بعض الناشطين الزي اليمني تعبر عن روابط الأخوة بين الشعبين مشيرا إلى أن ما يجمع اليمن والشام أقوى من الحدود والمحن. ووجه الوزير اليمني الشكر إلى الشعب السوري وكل من شارك في الحملة التي جاءت تعبيرا عن التضامن مع اليمن ومساندة قضيته. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. تستمعون إلى راديو صدى الفرات.
2: يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة حسن الزيتون وفي مدينة كلس التركية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. أردوغان يهنئ منتخب تركيا للسيدات بعد التتويج ببطولة أوروبا. هنأ رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان منتخب بلاده للسيدات للكرة الطائرة بعد تتويجه بطلا لبطولة أوروبا 2026. وجاء تتويج المنتخب التركي بعد فوزه على نظيره الإيطالي بثلاثة أشواط مقابل شوطين في المباراة النهائية التي أقيمت على صالة سنان إرديم الرياضية في إسطنبول. ونجح المنتخب التركي الملقب بسلطانات الشبكة في قلب تأخره مرتين قبل أن يحسم الشوط الفاصل لصالحه بنتيجة 15-10، ويتوج باللقب الأوروبي للمرة الثانية تواليا. وأشاد الرئيس أردوغان بالإنجاز، مؤكدا أن المنتخب حقق إنجازا مهما جعل الشعب التركي فخورا بتتويجه بطلا لأوروبا. وحصلت اللاعبة ميليسا فارغاس على جائزة أفضل لاعبة في البطولة بعد دورها البارز في قيادة المنتخب التركي للاحتفاظ باللقب. وبهذا التتويج ضمن المنتخب التركي تأهله إلى دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس 2028.

نتائج مثيرة في الجولة الرابعة من الدوري التركي الممتاز. قاد النجم المصري محمد صلاح فريق طرابزونسبور إلى فوز كاسح على جنشار بيرليغي بخمسة أهداف دون رد ضمن الجولة الرابعة من الدوري التركي الممتاز. وسجل صلاح الهدف الثاني من ركلة جزاء وصنع الهدف الرابع الذي أحرزه الألباني إرنست موتشي، ورفع طرابزون رصيده إلى سبع نقاط في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد جنشار بيرليغي عند سبع نقاط في المركز السادس. وفي قمة الجولة قلب بشكطاش تأخره أمام مضيفي فنرباجي إلى فوز بهدفين لهدف في ديربي إسطنبول، وتقدم فنرباجي عبر سلوفاكي ميلان سكرينيار قبل أن يدرك رضوان يلمز التعادل لبشكطاش، ثم سجل الصربي دوسان فلاهوفيتش هدف الفوز في الدقيقة 73، ورفع بشكطاش رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني مؤقتاً، بينما تجمد رصيد فنرباهجي عند 6 نقاط. وكان غلاتاسراي قد حافظ على صدارة الترتيب بعد فوزه الصعب على بشاكشهير بثلاثة أهداف لهدفين. وفي مباريات أخرى فاز قجائلي على سامسونسبور بهدف دون رد، وتشورم على أيوبسبور بثلاثة أهداف نظيفة، بينما تعادل قاسم باشا مع آمدسبور بهدفين لمثلهما.

أرسنال يحسم ديربي لندن وتعادل مثير بين إيفرتون ومانشستر يونايتد. قلب أرسنال تأخره أمام مضيفي تشيلسي إلى فوز بهدفين لهدف في ديربي لندن ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ورفع أرسنال رصيده إلى 9 نقاط متساويا مع مانشستر سيتي في الصدارة، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند 6 نقاط. وفي مباراة مثيرة خطف إيفرتون تعادلا قاتلا من ضيفه مانشستر يونايتد بهدفين لمثلهما، وسجل لمانشستر يونايتد برايان بيومو وبنجامين سيسكو، بينما أحرز لإيفرتون تيريك جورد وأنسيلي مثل

أند نايلز في الوقت بدل الضائع، وواصل مانشستر سيتي انتصاراته بفوزه على كونفنتري سيتي بهدف دون رد سجله النرويجي إيرلينغ هالاند ليرفع رصيده إلى 9 نقاط في الصدارة. وحقق ليفربول فوزه الأول في الدوري بتغلبه على إبسوتش تاون بهدفين نظيفين سجلهما السويدي ألكسندر إيساك خلال أول 9 دقائق. وفي مباريات أخرى تعادل توتنهام مع نوتنغهام فورست دون أهداف، وبرينتفورد مع ساندرلاند، وبرايتون مع ليدز بهدف لمثله، فيما تعادل نيوكاسل مع بورنموث بهدفين لمثلهما. وفاز كريستال بالاس على فولهام ب3 أهداف لهدفين. إنتر يقلب تأخره أمام نابولي، وروما يتصدر الدوري الإيطالي. حقق إنتر ميلان ريمونتادا مثيرة أمام نابولي، وقلب تأخره بهدفين إلى فوز ب3 أهداف لهدفين ضمن الجولة 3 من الدوري الإيطالي. وسجل لاوتارو مارتينيز هدفين وماركوس تورام هدفا لإنتر، بينما أحرز ماتيو بوليتانو وراسموس هويلوند هدفين نابولي. ورفع إنتر رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف روما. وفي مباراة أخرى قلب روما تأخره أمام أتلانتا إلى فوز ب2 أهداف بفضل هدفي ماريو هيرموسو وماتياس سولي في الدقائق الأخيرة. ورفع روما رصيده إلى 9 نقاط ليتصدر الدوري بفارق الأهداف أمام إنتر، كما قلب كومو تأخره أمام جينوا إلى فوز كبير ب4 أهداف. ورفع كومو رصيده إلى 7 نقاط فيما بقي جينوا دون نقاط بعد 3 خسائر متتالية. أتلتيك بلباو يكتسح أتلتيكو مدريد وبيتيس يهزم ريال مدريد. ألحق أتلتيك بلباو الهزيمة الأولى بأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني بعدما اكتسحه ب3 أهداف دون رد ضمن الجولة 4. وسجل نيكو ويليامز وروبرت نافارو وويهان سانسيت أهداف بلباو ليرفع الفريق رصيده إلى 6 نقاط مقابل 7 لأتلتيكو. وفي مباراة أخرى تلقى ريال مدريد خسارته الأولى في الدوري بسقوطه أمام ريال بيتيس بهدف دون رد، وسجل تروي بارت هدف المباراة الوحيد قبل أن يهدر كيليان مبابي ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع، وتجمد رصيد ريال مدريد عند 9 نقاط فيما رفع بيتيس رصيده إلى 9 نقاط.

سيليا يسقط أمام باريس إف سي، وموناكو يهزم باريس سان جيرمان. سقط أولمبيك مارسيليا أمام ضيفه باريس إف سي بثلاثة أهداف لهدفين ضمن الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي، وسجل أمين غويري هدف مارسيليا، بينما أحرز لاسين سينايوكو أهداف باريس إف سي الثلاثة ليحقق هاتريك ويقود فريقه إلى المركز الثاني برصيد 7 نقاط. وتجمد رصيد مارسيليا عند 3 نقاط في المركز 11. وفي مباراة أخرى تلقى باريس سان جيرمان خسارته الأولى هذا الموسم أمام ضيفه موناكو بهدفين لهدف، وسجل ماركيونيوس هدف باريس فيما أحرز نازينيو وستانيس إيدومبو هدفي موناكو، ورفع موناكو رصيده إلى 9 نقاط في الصدارة، بينما بقي باريس سان جيرمان بنقطتين في المركز 12. بايرن يتعثر أمام شالكة، وإلفرسبيرغ يواصل مفاجآته. تعثر بايرن ميونخ أمام مضيفه شالكة بالتعادل السلبي ضمن الجولة الثانية من الدوري الألماني، ورفع بايرن رصيده إلى 4 نقاط في المركز 4، بينما حصد شالكة أول نقطة له هذا الموسم. وفي مباراة أخرى حقق إلفرسبيرغ الصاعد فوزه الثاني تواليا، بعدما قلب تأخره أمام بوروسيا مونشنغلادباخ من 2-3 إلى فوز 4-3، ورفع إلفرسبيرغ رصيده إلى 6 نقاط في المركز 3. وفي أبرز النتائج، فاز باير ليفركوزن على يونيون برلين 4 أهداف دون رد، وبوروسيا دورتموند على هوفنهايم 3 أهداف لهدفين، وفيردر بريمينغ على لايبزيغ 3 أهداف لهدف، وفرايبورغ على بادربورن بهدف دون رد. أنتونيلي يتوج بجائزة إيطاليا الكبرى في الفورمولا 1. حقق الإيطالي كيمي أنتونيلي سائق مرسيدس فوزا تاريخيا بجائزة إيطاليا الكبرى للفورمولا 1 على حلبة مونزا، وانطلق أنتونيلي من المركز 19 قبل أن يشق طريقه إلى الصدارة ويحقق فوزه 7 هذا الموسم، وبات أول إيطالي يفوز بسباق مونزا منذ عام 1966، وحل جورج راسل ثانيا وماكس فيرستابن ثالثا.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. وزير الدفاع التركي يلتقي رئيس وزراء قبرص التركية. التقى وزير الدفاع التركي يشار جولر رئيس وزراء شمال قبرص التركية أونال أوستل بالعاصمة أنقرة. جاء ذلك بحسب تدوينة لوزارة الدفاع التركية على منصة شركة إكس الأمريكية الثلاثاء 8 أيلول. وأرفقت الوزارة التدوينة بصور من اللقاء بين جولر وأوستل في مقر وزارة الدفاع دون ذكر تفاصيل أخرى. ممثل سوريا أمام مجلس حقوق الإنسان: نمضي في مساري العدالة والمحاسبة دون تمييز. أكد ممثل سوريا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ياسر الفرحان الثلاثاء 8 أيلول أن سوريا تمضي في مساري العدالة والمحاسبة دون تمييز، وتواصل تعزيز تعاونها مع لجنة التحقيق الدولية والمنظمات الدولية. وأشار الفرحان إلى صدور أحكام قضائية بحق عدد من كبار المجرمين، مؤكدا الالتزام بمعايير القضاء وضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع والتواصل مع العائلات. وأوضح أن الهيئة الوطنية للمفقودين حققت خطوات مهمة في بناء هيكلها المؤسسي وإعداد الإطار التشريعي، إلى جانب إطلاق برنامج أثر للإبلاغ عن المفقودين وتطوير قاعدة البيانات المركزية. ودعا مجلس حقوق الإنسان إلى العمل على كشف مصير السوريين المختفين قسرا لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي والإفراج عنهم. كما أكد أن هيئة العدالة الانتقالية أنجزت خطوات في مسارات الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر، وأعدت مشروع قانون للعدالة الانتقالية، وعززت مشاركة الضحايا في برامجها. وزير النقل السوري: نعمل على تطوير الإطار القانوني لخدمات النقل عبر التطبيقات الإلكترونية. أكد وزير النقل السوري يعرب بدر الثلاثاء 8 أيلول على أن الوزارة تعمل على تطوير الإطار القانوني والتنظيمي لخدمات النقل عبر التطبيقات الإلكترونية، بما يواكب التطورات المتسارعة في مجال النقل الذكي. وقال بدر خلال ورشة حوارية في دمشق إن توظيف التقنيات الحديثة والبيانات يسهم في رفع كفاءة خدمات النقل وتعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث، وصولا إلى تنقل أكثر أمانا واستدامة. وتهدف الورشة التي تقام بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى بحث واقع خدمات النقل عبر التطبيقات الإلكترونية والتحديات التي تواجه القطاع، ومناقشة الحلول والمقترحات اللازمة لتطوير هذه الخدمات وتنظيمها. لجنة أممية: اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب سوريا يجب أن تتوقف. أعربت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا الثلاثاء 8 أيلول عن قلق بالغ إزاء اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي على جنوب سوريا. مؤكدة أنها تنتهك سيادة البلاد وسلامتها الإقليمية ويجب أن تتوقف. وجاء ذلك خلال إحاطة للجنة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. وأشارت اللجنة إلى استمرار التوغلات والتحركات العسكرية للاحتلال في القنيطرة ودرعا، بما يشمل المداهمات وإقامة الحواجز والاعتقالات والقصف. وفي الشأن الداخلي، أكدت اللجنة وجود تقدم في إعادة الإعمار وبناء مؤسسات المساءلة، مشددة على أن المساءلة عنصر أساسي لنجاح العدالة الانتقالية في سوريا. توقيف 9 أشخاص بعملية أمنية ضد تنظيم داعش الإرهابي في إسطنبول. أوقفت السلطات التركية الثلاثاء 8 أيلول 9 أشخاص خلال عملية أمنية استهدفت تنظيم داعش الإرهابي في مدينة إسطنبول. وأفادت مصادر أمنية بأن شعبة مكافحة الإرهاب في مديرية أمن إسطنبول أجرت تحريات لكشف مصادر تمويل التنظيم وتحديد المشتبه بارتباطهم به. وأسفرت التحريات عن تحديد هويات وعناوين أشخاص يعتقد بصلتهم بمناطق الصراع، وبإجرائهم تحويلات مالية مع أشخاص خضعوا لإجراءات قضائية على خلفية صلات بتنظيم داعش وتنظيمات إرهابية أخرى. ونفذت العملية بشكل متزامن في عناوين محددة، حيث أوقفت 9 مشتبه بهم واقتيدوا إلى مقر مديرية الأمن لاستكمال الإجراءات القانونية. الأمن الداخلي السوري يلقي القبض على متورط بتعذيب معتقلين في حلب. ألقت قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع إدارة مكافحة الإرهاب في مدينة حلب الثلاثاء 8 أيلول القبض على المدعو أحمد مصطفى أمانة، الذي عمل متطوعا لصالح فرع الأمن العسكري خلال عهد النظام البائد. وأوضحت قوى الأمن أن أمانة ظهر في مقطع فيديو متداول يوثق جانبا من الانتهاكات التي ارتكبها بحق عدد من المعتقلين من خلال ممارسة التعذيب بحقهم وهم معصوبو الأعين. وتأتي العملية في إطار ملاحقة المتورطين بجرائم الحرب والانتهاكات بحق المدنيين تمهيدا لإحالته إلى القضاء المختص. الجيش اليمني يعلن استعادة منطقة اليتمة في الجوف من الحوثيين. أعلن الجيش اليمني الثلاثاء 8 أيلول تحرير منطقة اليتمة في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف شمالي البلاد من سيطرة جماعة الحوثي. وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية إن القوات تمكنت من تحرير المنطقة، مشيرا إلى استمرار التقدم الميداني دون تقديم مزيد من التفاصيل. ولم تصدر جماعة الحوثي تعقيبا فوريا على الإعلان. وتشهد عدة جبهات يمنية وخاصة في تعز والجوف والبيضاء تصعيدا عسكريا متواصلا بين القوات الحكومية والحوثيين بالتزامن مع غارات جوية على مواقع للجماعة. وفي سياق متصل، أعرب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني عن اعتزازه بالحملة الشعبية التي أطلقها السوريون عبر منصات التواصل الاجتماعي تضامنا مع الشعب اليمني. وقال الإرياني إن الرسائل التي حملها السوريون وارتداء بعض الناشطين الزي اليمني تعبر عن روابط الأخوة بين الشعبين، مشيرا إلى أن ما يجمع اليمن والشام أقوى من الحدود والمحن. ووجه الوزير اليمني الشكر إلى الشعب السوري وكل من شارك في الحملة التي جاءت تعبيرا عن التضامن مع اليمني ومساندة قضيته. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. سعيت إلى أن كدت أن تعل الدمى، سعيت إلى أن كدت أن تعل الدمى، وعدت وما أعقبت إلا التندما. سعيت إلى أن كدت أن تعل الدمى، وعدت وما أعقبت إلا التندما. لحى الله عهد القاسطين الذي به تهدم من بنياننا ما تهدما. لحى الله عهد القاسطين الذي به تهدم من بنياننا ما تهدما. إذا شئت أن تلقى السعادة بينهم فلا تك مصريا ولا تك مسلما. إذا شئت أن تلقى السعادة بينهم فلا تك سوريا ولا تك مسلما. سلام على الدنيا سلام مودع، سلام على الدنيا سلام مودع، رأى في ظلام القبر أنسا ومغنما. أضرت به الأولى فهام بأختها، فإن ساءت الأخرى فويلاه منهما. أضرت به الأولى فهام بأختها، فإن ساءت الأخرى فويلاه منهما. فهبي رياح الموت نكبا وأطفئي سراج حياتي قبل أن يتحطما. فهبي رياح الموت نكبا وأطفئي سراج حياتي قبل أن يتحطما. فما عصمتني من زماني فضائلي، فما عصمتني من زماني فضائلي، ولكن رأيت الموت للحر أعصما.

فيا قلب لا تجزع إذا عضك الأسى، فيا قلب لا تجزع إذا عضك الأسى، فإنك بعد اليوم لن تتألما. ويا عين قد آن الجمود لمدمعي، فلا سيل دمع تسكبين ولا دما. ويا يد ما كلفتك البسط مرة، لذي منة أولى الجميل وأنعما. فلله ما أحلاك في أنمل البلا، فلله ما أحلاك في أنمل البلا، وإن كنت أحلى في الطروس وأكرما. ويا قدمي ما سرت بي لمذلة، ولم ترتقي إلا إلى العز سلما. فلا تبطئي سيرا إلى الموت، واعلمي بأن كريم القوم من مات مكرما. فلا تبطئي سيرا إلى الموت، واعلمي بأن كريم القوم من مات مكرما. ويا نفس كم جشمتك الصبر والرضا، وجشمتني أن ألبس المجد معلما. ويا نفس كم جشمتك الصبر والرضا، وجشمتني أن ألبس المجد معلما. فما استطعت أن تستمرئي مر طعمه، وما استطعت بين القوم أن أتقدما. فهذا فراق بيننا فتجملي، فإن الردى أحلى مذاقا ومطعما. ويا صدر كم حلت بذاتك ضيقة، وكم جال في أنحائك الهم وارتمى. فهل لا ترى في ضيقة القبر فسحة، فهل لا ترى في ضيقة القبر فسحة، تنفس عنك الكرب إن بت مبرما. ويا قبر لا تبخل برد تحية على صاحب أوفى علينا وسلما. وهيهات يأتي الحي للميت زائرا، فإني رأيت الود في الحي أسقما. ويا أيها النجم الذي طال سهده، وقد أخذت منه السرى أين يمما. لعلك لا تنسى عهود منادم تعلم منك السهد والأين كلما. ويا أيها النجم الذي طال سهده، وقد أخذت منه السرى أين يمما. لعلك لا تنسى عهود منادم تعلم منك السهد والأين كلما. حافظ إبراهيم.

بلغهم خبر كيف تبدو لكم مدينة مجرد مدينة مجرد مدينة مجرد مدينة.

0: يروح ايه ايوه ايوه اتذكر زمان الماضي ذكر ذكر ذكر قلبي ايوه هو
1: اللي واحد يسكت اللي كل سنه عادي لا تيجي

0: 里来。
1: 但是

فإن غبتما لا إشراك بالله لأنني

لنا حسنا وجملنا وحلانا فإن عبدتها لا إشراك بلا.

قالوا عنك سوداء حبشية ولولا سواد المسك من باع ظاليا بالراح يفديك بالراح يفديك يوم الموزمة وشرا يا ابو اكتب ما سرك على شرح اللفادي جودي يا ابو

يبوك ثم سواك على شرح الأفعاد يجو لا تفتخر يابا لا تفتخر بالله لو بالغاني ما تجود عاشر أصيلا يا

رسمتك يا حبيبي في خيالي ولم أرسم سواك ولم يرسم سواك بلوح بالي.

جعلتك قبلتي محراب روحي.

أجيب إلى ليال كنت إلفي بها أجيب إلى ليال كنت إلفي بها أيا طيب جاتيك الليالي وحقك إن وجدي فيك وجدي وحالي لم يزل بجراك حالي كتبت إليك عرض الحال كتبت إليك عرض الحال لفا بدمع سح مني كالليالي ولم أرفع لغير الله أمري وهذا دين سادات الرجال كم ليل ابن وعد وافاني الطبيب عياد

0: عيني دعبي فكر بفكر الماضي تعيش. نحنا بحبك نواصل ليلنا والضحى ونشاهد انوار وجهك يا شمس والضحى نظر عيني. يا بدا بي افكر بذكر الماضي اتايا. نحنا بحبك نواصل ليلنا والضحى ونشاهد انوار وجهك يا شمس والضحى يا ضا. يا بل الناس بالعام عيدين، يا بل الناس روحي للناس بالعام عيدين، الفطر والضحى ونبرق يا الحلوين اروح كل الليالي عيادي يا الله.
1: راديو صدى الفرات.
2: ما كل من ذاق الصبابة مغرم، من لم يذق طعم المحبة ما مرس. انا يا سعى بحبل ود

قبل ودك واثق لما انسى ذكرك في الصباح وفي الغلس يا جنة للعاشقين تزخرفت جودي بوصل فالمتيم ما تناس يا يوب يا يوب يا يوب يا يوب يا جنة للعاشقين تزخرفت جودي

النبي جودي جودي جودي بوصلي فالمتيم ما اتنس أنيت قالت كم تئن أجبتها هذا أنين مفارق بالموت حاس.

أنا يا سعاد أنا يا سعاد بحبل ودك وافق لمس ذكرك في الصباح وفي الغلس أني

قالت أما يشفيك؟ قلت لها اللقاء. قالت أزيدك بالوصال؟ فقلت بس. فتبسمت عجبا وقالت لن ترى وصلي، فذاك أمر من أخذ النفس. فتبسمت عجبا وقالت لن ترى وصلي، فذاك أمر من أخذ النفس. ترى السعاد بضد ما أقرأ أنا أقرأ، لم نشرح فتقرأ لي بس.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. وزير الدفاع التركي يلتقي رئيس وزراء قبرص التركية. التقى وزير الدفاع التركي يشار جولر رئيس وزراء شمال قبرص التركية أونال أوستل بالعاصمة أنقرة. جاء ذلك بحسب تدوينة لوزارة الدفاع التركية على منصة شركة إكس الأمريكية الثلاثاء 8 أيلول. وأرفقت الوزارة التدوينة بصور من اللقاء بين جولر وأوستل في مقر وزارة الدفاع دون ذكر تفاصيل أخرى. ممثل سوريا أمام مجلس حقوق الإنسان: نمضي في مساري العدالة والمحاسبة دون تمييز. أكد ممثل سوريا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ياسر الفرحان الثلاثاء 8 أيلول أن سوريا تمضي في مساري العدالة والمحاسبة دون تمييز، وتواصل تعزيز تعاونها مع لجنة التحقيق الدولية والمنظمات الدولية. وأشار الفرحان إلى صدور أحكام قضائية بحق عدد من كبار المجرمين، مؤكدا الالتزام بمعايير القضاء وضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع والتواصل مع العائلات. وأوضح أن الهيئة الوطنية للمفقودين حققت خطوات مهمة في بناء هيكلها المؤسسي وإعداد الإطار التشريعي، إلى جانب إطلاق برنامج أثر للإبلاغ عن المفقودين وتطوير قاعدة البيانات المركزية. ودعا مجلس حقوق الإنسان إلى العمل على كشف مصير السوريين المختفين قسرا لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي والإفراج عنهم. كما أكد أن هيئة العدالة الانتقالية

ارتكزت خطوات في مسارات الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر، وأعدت مشروع قانون للعدالة الانتقالية، وعززت مشاركة الضحايا في برامجها. وزير النقل السوري: نعمل على تطوير الإطار القانوني لخدمات النقل عبر التطبيقات الإلكترونية. أكد وزير النقل السوري يعرب بدر الثلاثاء 8 أيلول على أن الوزارة تعمل على تطوير الإطار القانوني والتنظيمي لخدمات النقل عبر التطبيقات الإلكترونية، بما يواكب التطورات المتسارعة في مجال النقل الذكي. وقال بدر خلال ورشة حوارية في دمشق إن توظيف التقنيات الحديثة والبيانات يسهم في رفع كفاءة خدمات النقل وتعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث، وصولا إلى تنقل أكثر أمانا واستدامة. وتهدف الورشة التي تقام بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى بحث واقع خدمات النقل عبر التطبيقات الإلكترونية والتحديات التي تواجه القطاع، ومناقشة الحلول والمقترحات اللازمة لتطوير هذه الخدمات وتنظيمها. لجنة أممية: اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب سوريا يجب أن تتوقف. أعربت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا الثلاثاء 8 أيلول عن قلق بالغ إزاء اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي على جنوب سوريا، مؤكدة أنها تنتهك سيادة البلاد وسلامتها الإقليمية ويجب أن تتوقف. وجاء ذلك خلال إحاطة للجنة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. وأشارت اللجنة إلى استمرار التوغلات والتحركات العسكرية للاحتلال في القنيطرة ودرعا، بما يشمل المداهمات وإقامة الحواجز والاعتقالات والقصف. وفي الشأن الداخلي، أكدت اللجنة وجود تقدم في إعادة الإعمار وبناء مؤسسات المساءلة، مشددة على أن المساءلة عنصر أساسي لنجاح العدالة الانتقالية في سوريا. توقيف 9 أشخاص بعملية أمنية ضد تنظيم داعش الإرهابي في إسطنبول. أوقفت السلطات التركية الثلاثاء 8 أيلول 9 أشخاص خلال عملية أمنية استهدفت تنظيم داعش الإرهابي في مدينة إسطنبول. وأفادت مصادر أمنية بأن شعبة مكافحة الإرهاب في مديرية أمن إسطنبول أجرت تحريات لكشف مصادر تمويل التنظيم وتحديد المشتبه بارتباطهم به. وأسفرت التحريات عن تحديد هويات وعناوين أشخاص يعتقد بصلتهم بمناطق الصراع، وبإجرائهم تحويلات مالية مع أشخاص خضعوا لإجراءات قضائية على خلفية صلات بتنظيم داعش وتنظيمات إرهابية أخرى. ونفذت العملية بشكل متزامن في عناوين محددة، حيث أوقفت 9 مشتبه بهم واقتيدوا إلى مقر مديرية الأمن لاستكمال الإجراءات القانونية. الأمن الداخلي السوري يلقي القبض على متورط بتعذيب معتقلين في حلب. ألقت قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع إدارة مكافحة الإرهاب في مدينة حلب الثلاثاء 8 أيلول القبض على

0: المدعو أحمد مصطفى أمانة الذي عمل متطوعا لصالح فرع الأمن العسكري خلال عهد النظام البائد. وأوضحت قوى الأمن أن أمانة ظهر في مقطع فيديو متداول يوثق جانبا من الانتهاكات التي ارتكبها بحق عدد من المعتقلين من خلال ممارسة التعذيب بحقهم وهم معصوبو الأعين. وتأتي العملية في إطار ملاحقة المتورطين بجرائم الحرب والانتهاكات بحق المدنيين تمهيدا لإحالته إلى القضاء المختص. الجيش اليمني يعلن استعادة منطقة اليتمة في الجوف من الحوثيين. أعلن الجيش اليمني الثلاثاء 8 أيلول تحرير منطقة اليتمة في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف شمالي البلاد من سيطرة جماعة الحوثي. وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية إن القوات تمكنت من تحرير المنطقة، مشيرا إلى استمرار التقدم الميداني دون تقديم مزيد من التفاصيل. ولم تصدر جماعة الحوثي تعقيبا فوريا على الإعلان، وتشهد عدة جبهات يمنية وخاصة في تعز والجوف والبيضاء تصعيدا عسكريا متواصلا بين القوات الحكومية والحوثيين بالتزامن مع غارات جوية على مواقع للجماعة. وفي سياق متصل أعرب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني عن اعتزازه بالحملة الشعبية التي أطلقها السوريون عبر منصات التواصل الاجتماعي تضامنا مع الشعب اليمني. وقال الإرياني إن الرسائل التي حملها السوريون وارتداء بعض الناشطين الزي اليمني تعبر عن روابط الأخوة بين الشعبين، مشيرا إلى أن ما يجمع اليمن والشام أقوى من الحدود والمحن. ووجه الوزير اليمني الشكر إلى الشعب السوري وكل من شارك في الحملة التي جاءت تعبيرا عن التضامن مع اليمني ومساندة قضيته. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. قم ناج جلق وانشد رسم من بانوا، قم ناج جلق وانشد رسم من بانوا، مشت على الرسم أحداث وأزمان. قم ناج جلق وانشد رسم من بانوا، مشت على الرسم أحداث وأزمان. هذا الأديم كتاب لا انكفاء له، هذا الأديم كتاب لا انكفاء له، رث الصحائف باق منه عنوان. الدين والوحي والأخلاق طائفة منه، وسائره دنيا وبهتان. ما فيه إن قلبت يوما جواهره إلا قرائح مراد وأذهان. بنو أمية للأنباء ما فتحوا، وللأحاديث ما سادوا وما دانوا. بنو أمية للأنباء ما فتحوا، وللأحاديث ما سادوا وما دانوا. كانوا ملوكا سرير الشرق تحتهم، فهل سألت سرير الغرب ما كانوا؟ كانوا ملوكا سرير الشرق تحتهم، فهل سألت سرير الغرب ما كانوا؟ عالين كالشمس في أطراف دولتها، في كل ناحية ملك وسلطان. يا ويح قلبي ممن تاب أرسمهم، سرى به الهم أو عادته أشجان. بالأمس قمت على الزهراء أندبهم، واليوم دمعي على الفيحاء هتان. بالأمس قمت على الزهراء أندبهم، واليوم دمعي على الفيحاء هتان. في الأرض منهم سماوات وألوية، ونيرات وأنواء وعقبان. معادن العز، معادن العز قد مال الرغام بهم، لو هان في تربه الإبريز ما هانوا. لولا دمشق لما كانت طليطلة، ولا زهت ببني العباس بغدان. لولا دمشق لما كانت طليطلة، ولا زهت ببني العباس بغدان. مررت بالمسجد المحزون أسأله، هل في المصلى أو المحراب مروان؟ تغير المسجد المحزون واختلفت على المنابر أحرار وعبدان. فلا الأذان أذان في منارته إذا تعالى، ولا الآذان آذان. فلا الأذان أذان في منارته إذا تعالى، ولا الآذان آذان. آمنت بالله واستثنيت جنته، دمشق روح وجنات وريحان. قال الرفاق وقد هبت خمائلها، الأرض دار لها الفيحاء بستان. جرى وصفق يلقانا بها بردا، كما تلقاك دون الخلد رضوان. دخلتها وحواشيها زمردة،
والشمس فوق لجين الماء عقيان، والحور في دمر أو حولها متها، حور كواشف عن ساق وولدان. والحور في دمر أو حولها متها، حور كواشف عن ساق وولدان. وربوة الواد في جلباب راقصة، الساق كاسية والنحر عريان. والطير تصدح من خلف العيون بها، وللعيون كما للطير ألحان. وأقبلت من نبات الأرض مختلفا أفوافه، فهو أصباغ وألوان. وقد صفى بردا للريح فابتدرت، لدى ستور حواشيهن أفنان. ثم انثنت لم يزل عنها البلال، ولا جفت من الماء أذيال وأردان. خلفت لبنان جنات النعيم، وما نبئت أن طريق الخلد لبنان، حتى انحدرت إلى

فيحاء وارفة فيها الندى وبها طي وشيبان. نزلت فيها بفتيان جحاجحة آباؤهم في شباب الدهر غسان. بيض الأسرة باق فيهم صيد من عبد شمس وإن لم تبق تيجان. بيض الأسرة باق فيهم صيد من عبد شمس وإن لم تبق تيجان. يا فتية الشام شكرا لانقضاء له لو أن إحسانكم يجزيه شكران. ما فوق راحاتكم يوم السماح يد ولا كأوطانكم في البشر أوطان. ما فوق راحاتكم يوم السماح يد ولا كأوطانكم في البشر أوطان. خميلة الله وشتها يداه لكم فهل لها قيم منكم وجنان. شيدوا لها الملك وابنوا ركن دولتها فالملك غرس وتجديد وبنيان. لو يرجع الدهر مفقودا له خطر لآب بالواحد المبكي ثكلان. الملك أن تعملوا ما استطعتم عملا وأن يبين على الأعمال إتقان. الملك أن تخرج الأموال ناشطة لمطلب فيه إصلاح وعمران. الملك تحت لسان حوله أدب وتحت عقل على جنبيه عرفان. الملك أن تتلاقوا في هوى وطن تفرقت فيه أجناس وأديان. نصيحة ملؤها الإخلاص صادقة والنصح خالصه دين وإيمان. والشعر ما لم يكن ذكرى وعاطفة أو حكمة فهو تقطيع وأوزان. والشعر ما لم يكن ذكرى وعاطفة أو حكمة فهو تقطيع وأوزان. ونحن في الشرق والفصحى بنو رحم ونحن في الجرح والآلام إخوان. ونحن في الشرق والفصحى بنو رحم ونحن في الجرح والآلام إخوان. أحمد شوقي.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. وزير الدفاع التركي يلتقي رئيس وزراء قبرص التركية. التقى وزير الدفاع التركي شار جولر رئيس وزراء شمال قبرص التركية أونال أوستل بالعاصمة أنقرة. جاء ذلك بحسب تدوينة لوزارة الدفاع التركية على منصة شركة إكس الأمريكية الثلاثاء 8 أيلول. وأرفقت الوزارة التدوينة بصور من اللقاء بين جولر وأوستل في مقر وزارة الدفاع دون ذكر تفاصيل أخرى. ممثل سوريا أمام مجلس حقوق الإنسان: نمضي في مساري العدالة والمحاسبة دون تمييز. أكد ممثل سوريا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ياسر الفرحان الثلاثاء 8 أيلول أن سوريا تمضي في مساري العدالة والمحاسبة دون تمييز، وتواصل تعزيز تعاونها مع لجنة التحقيق الدولية والمنظمات الدولية. وأشار الفرحان إلى صدور أحكام قضائية بحق عدد من كبار المجرمين، مؤكدا الالتزام بمعايير القضاء وضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع والتواصل مع العائلات. وأوضح أن الهيئة الوطنية للمفقودين حققت خطوات مهمة في بناء هيكلها المؤسسي وإعداد الإطار التشريعي، إلى جانب إطلاق برنامج أثر للإبلاغ عن المفقودين وتطوير قاعدة البيانات المركزية. ودعا مجلس حقوق الإنسان إلى العمل على كشف مصير السوريين المختفين قسرا لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي والإفراج عنهم. كما أكد أن هيئة العدالة الانتقالية أنجزت خطوات في مسارات الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر، وأعدت مشروع قانون للعدالة الانتقالية، وعززت مشاركة الضحايا في برامجها. وزير النقل السوري: نعمل على تطوير الإطار القانوني لخدمات النقل عبر التطبيقات الإلكترونية.

أكد وزير النقل السوري يعرب بدر الثلاثاء 8 أيلول على أن الوزارة تعمل على تطوير الإطار القانوني والتنظيمي لخدمات النقل عبر التطبيقات الإلكترونية بما يواكب التطورات المتسارعة في مجال النقل الذكي. وقال بدر خلال ورشة حوارية في دمشق إن توظيف التقنيات الحديثة والبيانات يسهم في رفع كفاءة خدمات النقل وتعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث وصولا إلى تنقل أكثر أمانا واستدامة. وتهدف الورشة التي تقام بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى بحث واقع خدمات النقل عبر التطبيقات الإلكترونية والتحديات التي تواجه القطاع ومناقشة الحلول والمقترحات اللازمة لتطوير هذه الخدمات وتنظيمها. لجنة أممية: اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب سوريا يجب أن تتوقف. أعربت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا الثلاثاء 8 أيلول عن قلق بالغ إزاء اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي على جنوب سوريا، مؤكدة أنها تنتهك سيادة البلاد وسلامتها الإقليمية ويجب أن تتوقف. وجاء ذلك خلال إحاطة للجنة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. وأشارت اللجنة إلى استمرار التوغلات والتحركات العسكرية للاحتلال في القنيطرة ودرعا بما يشمل المداهمات وإقامة الحواجز والاعتقالات والقصف. وفي الشأن الداخلي أكدت اللجنة وجود تقدم في إعادة الإعمار وبناء مؤسسات المساءلة مشددة على أن المساءلة عنصر أساسي لنجاح العدالة الانتقالية في سوريا. توقيف 9 أشخاص بعملية أمنية ضد تنظيم داعش الإرهابي في إسطنبول. أوقفت السلطات التركية الثلاثاء 8 أيلول 9 أشخاص خلال عملية أمنية استهدفت تنظيم داعش الإرهابي في مدينة إسطنبول. وأفادت مصادر أمنية بأن شعبة مكافحة الإرهاب في مديرية أمن إسطنبول أجرت تحريات لكشف مصادر تمويل التنظيم وتحديد المشتبه بارتباطهم به. وأسفرت التحريات عن تحديد هويات وعناوين أشخاص يعتقد بصلتهم بمناطق الصراع وبإجرائهم تحويلات مالية مع أشخاص خضعوا لإجراءات قضائية على خلفية صلات بتنظيم داعش وتنظيمات إرهابية أخرى. ونفذت العملية بشكل متزامن في عناوين محددة حيث أوقفت 9 مشتبه بهم واقتيدوا إلى مقر مديرية الأمن لاستكمال الإجراءات القانونية. الأمن الداخلي السوري يلقي القبض على متورط بتعذيب معتقلين في حلب. ألقت قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع إدارة مكافحة الإرهاب في مدينة حلب الثلاثاء 8 أيلول القبض على المدعو أحمد مصطفى أمانة الذي عمل متطوعا لصالح فرع الأمن العسكري خلال عهد النظام البائد. وأوضحت قوى الأمن أن أمانة ظهر في مقطع فيديو متداول يوثق جانبا من الانتهاكات التي ارتكبها بحق عدد من المعتقلين من خلال ممارسة التعذيب بحقهم وهم معصوبو الأعين. وتأتي العملية في إطار ملاحقة المتورطين بجرائم الحرب والانتهاكات بحق المدنيين تمهيدا لإحالته إلى القضاء المختص.

0: الجيش اليمني يعلن استعادة منطقة اليتمة في الجوف من الحوثيين. أعلن الجيش اليمني الثلاثاء 8 أيلول تحرير منطقة اليتمة في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف شمالي البلاد من سيطرة جماعة الحوثي. وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية إن القوات تمكنت من تحرير المنطقة، مشيرا إلى استمرار التقدم الميداني دون تقديم مزيد من التفاصيل. ولم تصدر جماعة الحوثي تعقيبا فوريا على الإعلان، وتشهد عدة جبهات يمنية وخاصة في تعز والجوف والبيضاء تصعيدا عسكريا متواصلا بين القوات الحكومية والحوثيين بالتزامن مع غارات جوية على مواقع للجماعة. وفي سياق متصل أعرب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني عن اعتزازه بالحملة الشعبية التي أطلقها السوريون عبر منصات التواصل الاجتماعي تضامنا مع الشعب اليمني. وقال الإرياني إن الرسائل التي حملها السوريون وارتداء بعض الناشطين الزي اليمني تعبر عن روابط الأخوة بين الشعبين، مشيرا إلى أن ما يجمع اليمن والشام أقوى من الحدود والمحن. ووجه الوزير اليمني الشكر إلى الشعب السوري وكل من شارك في الحملة التي جاءت تعبيرا عن التضامن مع اليمني ومساندة قضيته. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. سعيت إلى أن كدت أن تعل الدمى، سعيت إلى أن كدت أن تعل الدمى، وعدت وما أعقبت إلا التندما. سعيت إلى أن كدت أن تعل الدمى، وعدت وما أعقبت إلا التندما. لحى الله عهد القاسطين الذي به تهدم من بنياننا ما تهدما. لحى الله عهد القاسطين الذي به تهدم من بنياننا ما تهدما. إذا شئت أن تلقى السعادة بينهم فلا تك مصريا ولا تك مسلما. إذا شئت أن تلقى السعادة بينهم فلا تك سوريا ولا تك مسلما. سلام على الدنيا سلام مودع، سلام على الدنيا سلام مودع، رأى في ظلام القبر أنسا ومغنما. أضرت به الأولى فهام بأختها، فإن ساءت الأخرى فويلاه منهما. أضرت به الأولى فهام بأختها، فإن ساءت الأخرى فويلاه منهما. فهبي رياح الموت نكبا وأطفئي سراج حياتي قبل أن يتحطما. فهبي رياح الموت نكبا وأطفئي سراج حياتي قبل أن يتحطما. فما عصمتني من زماني فضائلي ولكن رأيت الموت للحر أعصما.

فيا قلب لا تجزع إذا عضك الأسى، فيا قلب لا تجزع إذا عضك الأسى، فإنك بعد اليوم لن تتألما. ويا عين قد آن الجمود لمدمعي، فلا سيل دمع تسكبين ولا دما. ويا يد ما كلفتك البسط مرة، لذي منة أولى الجميل وأنعما. فلله ما أحلاك في أنمل البلا، فلله ما أحلاك في أنمل البلا، وإن كنت أحلى في الطروس وأكرما. ويا قدمي ما سرت بي لمذلة، ولم ترتقي إلا إلى العز سلما. فلا تبطئي سيرا إلى الموت، واعلمي بأن كريم القوم من مات مكرما. فلا تبطئي سيرا إلى الموت، واعلمي بأن كريم القوم من مات مكرما. ويا نفس كم جشمتك الصبر والرضا، وجشمتني أن ألبس المجد معلما. ويا نفس كم جشمتك الصبر والرضا، وجشمتني أن ألبس المجد معلما. فما استطعت أن تستمرئي مر طعمه، وما استطعت بين القوم أن أتقدما. فهذا فراق بيننا فتجملي، فإن الردى أحلى مذاقا ومطعما. ويا صدر كم حلت بذاتك ضيقة، وكم جال في أنحائك الهم وارتمى. فهل لا ترى في ضيقة القبر فسحة، فهل لا ترى في ضيقة القبر فسحة، تنفس عنك الكرب إن بت مبرما. ويا قبر لا تبخل برد تحية على صاحب أوفى علينا وسلما. وهيهات يأتي الحي للميت زائرا، فإني رأيت الود في الحي أسقما. ويا أيها النجم الذي طال سهده، وقد أخذت منه السرى أين يمما. لعلك لا تنسى عهود منادم، تعلم منك السهد والأين كلما. ويا أيها النجم الذي طال سهده، وقد أخذت منه السرى أين يمما. لعلك لا تنسى عهود منادم، تعلم منك السهد والأين كلما. حافظ إبراهيم.

عبد الحليم حافظ.

جلست جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب.

تحزن، فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف بعينيها.

جلست جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب

برغم الجو الماطر والإعصار الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي.

أسافر في كل الدنيا قد تغدو امرأتي ولدي يهواها القلب.

Yeah.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. وزير الدفاع التركي يلتقي رئيس وزراء قبرص التركية. التقى وزير الدفاع التركي يشار جولر رئيس وزراء شمال قبرص التركية أونال أوستل بالعاصمة أنقرة. جاء ذلك بحسب تدوينة لوزارة الدفاع التركية على منصة شركة إكس الأمريكية الثلاثاء 8 أيلول. وأرفقت الوزارة التدوينة بصور من اللقاء بين جولر وأوستل في مقر وزارة الدفاع دون ذكر تفاصيل أخرى. ممثل سوريا أمام مجلس حقوق الإنسان: نمضي في مساري العدالة والمحاسبة دون تمييز. أكد ممثل سوريا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ياسر الفرحان الثلاثاء 8 أيلول أن سوريا تمضي في مساري العدالة والمحاسبة دون تمييز، وتواصل تعزيز تعاونها مع لجنة التحقيق الدولية والمنظمات الدولية. وأشار الفرحان إلى صدور أحكام قضائية بحق عدد من كبار المجرمين، مؤكدا الالتزام بمعايير القضاء وضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع والتواصل مع العائلات. وأوضح أن الهيئة الوطنية للمفقودين حققت خطوات مهمة في بناء هيكلها المؤسسي وإعداد الإطار التشريعي، إلى جانب إطلاق برنامج أثر للإبلاغ عن المفقودين وتطوير قاعدة البيانات المركزية. ودعا مجلس حقوق الإنسان إلى العمل على كشف مصير السوريين المختفين قسرا لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي والإفراج عنهم. كما أكد أن هيئة العدالة الانتقالية أنجزت خطوات في مسارات الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر، وأعدت مشروع قانون للعدالة الانتقالية، وعززت مشاركة الضحايا في برامجها. وزير النقل السوري: نعمل على تطوير الإطار القانوني لخدمات النقل عبر التطبيقات الإلكترونية. أكد وزير النقل السوري يعرب بدر الثلاثاء 8 أيلول على أن الوزارة تعمل على تطوير الإطار القانوني والتنظيمي لخدمات النقل عبر التطبيقات الإلكترونية بما يواكب التطورات المتسارعة في مجال النقل الذكي. وقال بدر خلال ورشة حوارية في دمشق إن توظيف التقنيات الحديثة والبيانات يسهم في رفع كفاءة خدمات النقل وتعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث، وصولا إلى تنقل أكثر أمانا واستدامة. وتهدف الورشة التي تقام بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى بحث واقع خدمات النقل